0: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع يسوع يحمل صليبه، ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: جول جول جول جول.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: راديو موال.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: انفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المرياتشي هو رحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق هاتف رقم 274-1606 المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission جامعة بيت لحم نجد للأمل سبيلا
3: نقلا للأحداث المحلية
4: يوم يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة ولا بدي أروح على الارتباط ولا بدي أروح على الدفاع المدني ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة طب يا عم دبر للناس عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة
3: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعطيني سوى مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيني سوى من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه في ناس مكدسه مش محترمه وبس يا بتكون عكد المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا
3: اخر الاخبار والتطورات
4: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض
3: المواجهه المباشره في طرح القضيه
4: انا سار سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصل طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن ببيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات
3: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح
5: أنا عارفك أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: نقلا للاحداث المحليه.
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
3: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عم. هو الاحتلال ما نعرف نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرف نسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا يعني شربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون أكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما لكوا في شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال، الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بركوف كرتناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
3: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
2: راديو موال.

0: حسك
1: ايش يعني ما حدش محاسبك؟ تبقى تجري. ثاني يوم العيد صلاة الفرض برجع السطرين هم في خلل. تقولوا ليش فيش خلل؟ في خلل، هذا فهم خطأ للموضوع. تصليش تراويح يا سيد، أتصليش التراويح، التزم بالأربع ركعات تبعات العشاء ويخلف عليك. يجري المساجد بتتعبى، وباب المساجد بتعبوا، وهالنسوان بجرين، وهل هذا بجري، وكله بجري. في فهم خاطئ، فهم خاطئ لبعض الأمور. مش يعني صارت الأمور شكلية أكثر منها الأساسية. يعني أنت بتهتم بالتراويح اللي هي سنة أو واجبة يلي هو، بس مش أهم من الفرض يعني. ما عدش داش والتقية والسبحة يا سلام، ما شاء الله. ومع صغر طوشة بتلاقي الرب والخلق شكال ألوان قاعد بيطلع وبنزل. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل فيش حدا بقتل الدين يا محمود. الدين لو أجد نشروك نشر بالمنشار، فيش حدا بقتل الدين، اللي دينه خفيف بنقتل لحاله. فاصل وبعد الفاصل نكمل.
2: 101.7 FM

0: الألبان وللمواد الغذائية. تعالوا نروح نبدأ بتقليب هذه الأوراق والملفات والموضوعات معكم على الهواء مباشرة. حنكون بعد شوي مع الزميلة فداء حلس من غزة مراسلة معاً لنحاول نعرف شو في تفاصيل من هناك، وخصوصاً في ظل الهجمة المستمرة والمتواصلة والمتصاعدة على قطاع غزة بعد ما أعلنوا إنه الجماعة رايحين لمجلس السلام وتنفيذ الخطة وما بعرف إيش صار في عند الإسرائيليين. ردة فعل تحس يعني كأنه قال الجماعة تفاجأوا، يعني كأنه الجماعة يعني إنه ما يعني كيف واحد بده بتفلت عليه قاعد وأنت يعطيته اللي بده إياه بقول لك لا مش موقت بدي كمان، أنت فاهم بهذا المنطق بتعاملوا واستمرار هذا الهجوم. الزميلة فداء حلس تطلعنا على آخر المستجدات. فداء صباح الخير.
1: صباح النور لك زميلي عادل والأستاذ المتابعين والمستمعين.
0: أهلا ودائما فداء، نسأل عن الحال والتطورات في ظل استمرار وتصعيد هذا الهجوم على القطاع وعلى الناس.
1: يعني صراحة زميلي عادل يوم أمس كانت غزة بلا غارات، لكن عند الساعة 10 مساء الاحتلال قصف سيارة على طريق شارع الرشيد بغزة، هذا أدى إلى استشهاد 2 من المواطنين وإصابة عدد آخر بشكل مختلفة. الذين استلتهم إسرائيل بقصف سيارتهم على شارع الرشيد غربي مدينة غزة بعد توقف الغارات الإسرائيلية لنحو 30 ساعة. الشهيدان هم من سكان مخيم النصيرات سمير أبو دلال ومحمد درويش، لكن إطلاق النار على المناطق القريبة من الخط الأصفر كان مستمرا حتى وغزة كانت بلا غارات. كان هناك إطلاق نار عشوائي صوب خيام النازحين أدى ذلك إلى إصابة 4 مواطنين وإصابة أخرى أيضا في منطقة شرق مدينة غزة أيضا بالرصاص الحي من قبل جيش الاحتلال. بالتالي الاحتلال منذ الصباح أيضا أطلقت الزوارق الحربية المتمركزة هناك نيرانها عرض البحر، وبالتالي الاحتلال عاد مرة أخرى للقصف بعد توقف الغارات في القطاع، خاصة أنه كانت يوم أمس يوما تجريبيا للتمهيد ومحاولة الوسطاء تمهيد الدخول في المرحلة الثانية، لكن الاحتلال في ساعات الليلة الماضية قام بخرق يعني ذلك وقصف سيارة وحتى أيضا طائرات الاستطلاع والزنانة ما تزال موجودة في سماء قطاع غزة تحوم بدرجات منخفضة، وفي مناطق أخرى بدرجات منخفضة أكثر.
0: نعم فداء.
1: نعم معك زميلي.
0: نعم ما بعد يعني هل لاحظتم أن هناك أي تغير ما بعد الإعلان من مجلس السلام بأنه سيستلم وينتقل إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بإعلان الرئيس الأمريكي ترامب فيما يخص غزة؟ هل اختلف إشي إنه تصعيد الهجوم؟ هل في إشي قاعد بيصير على الأرض؟ لاحظتم تحركات مثلا معينة من شخصيات من أفراد من يعني في إشي قاعد بيصير على الأرض؟
1: صراحة زميلي عادل حتى اللحظة الأمور على ما هي عليه، لكن بعض المؤسسات والجمعيات تقوم مثلا بتوعية المواطنين عند الذهاب إلى مناطق سكناكم خاصة في المناطق التي تسيطر على الجيش الإسرائيلي، عليكم الحذر من الركام وعملية إزالة الركام وأن يكون هناك حذر وحذر شديد عند إزالة يعني الركام حتى تستطيعون إقامة خيام مناطق مؤقتة في هذه المناطق تحديدا، لأنه ربما يكون هناك أجسام منفجرة، ربما يكون هناك أجسام مشبوهة في هذا المكان ويؤدي ذلك إلى أعداد كبيرة من الشهداء، لأنه في المرات الماضية عندما انسحب الجيش الإسرائيلي نوعا ما في مناطق غزة وعاد الناس إلى مناطق سكنهم كان هناك أعداد كبيرة من المواطنين انتشلوا شهداء نتيجة انفجار أجسام مشبوهة في مناطق سكنهم موجودة في الركام، وبالتالي هذا شيء وارد. لكن على الأرض في جانب آخر من خلال مثلا تحسين حياة أو ما شابه ذلك الوضع على ما هو عليه لا يوجد شيء، والناس تترقب ما ستؤول إليه الأمور في الأيام القادمة، خاصة الاحتلال كما ذكرنا آنفا بأنه عاد سيارة وطائرات ما تزال تحلق في السماء غزة، نأمل أن يكون هناك ضغطا أكثر على الجيش الإسرائيلي وعلى الحكومة الإسرائيلية حتى يتم على الأقل عدم إراقة وسفك الدماء الفلسطين، لأنه 3 سنوات صراحة أعداد الشهداء كبيرة وطاقة الأكثر من 73 ألف شهيد والإصابات أيضا أكثر من ذلك، أعداد تراكمية كبيرة جدا، وبالتالي هذا أدى إلى معاناة السكان بالإضافة إلى معاناتهم اليومية، الفقدان والإصابات التي لا يوجد لها علاج، الغالبية العظمى منها في قطاع غزة. نأمل أنه في الأيام المقبلة أن يكون هناك حلا جذريا ونهائيا وإنهاء لهذه المعاناة التي استمرت 3 سنوات وما تزال.
0: إن شاء الله خير. شكرا، شكرا لك يا زميلة فداء حلس من غزة، أطلعتنا على آخر المستجدات. الإشي الوحيد اللي لمسوه الناس مثل ما فهمنا من فداء إنه بعض المؤسسات أو الهيئات قاعدة بتوعي الناس إنه لما ترجعوا أو لما يصير في رجوع أو عودة لبعض المناطق ما وتتعاملوا مع الركام ديروا بالكم وانتبهوا من مخلفات مثلا القنابل أو الصواريخ أو القصف أو اللي كان مناطق يعني مدمرة، مناطق شهدت عدوانا كبيرا، قنابل كثيرة جدا أفرغت وألقيت في هذا المناطق، منها من فجر ومنها من لم ينفجر. هذا إذا لسه الإسرائيليين ما كانوش حاطين إشي بالعامد، يعني لأن هذول الجماعة يعني بدك تفهم كل إشي بخصهم بهاي الأمور. فلهذا السبب إحنا بنقول إنه إن شاء الله بيكون في تطبيق لهذا الاتفاق نوعا ما، يعني ببعده الإنساني وبعده الخدماتي والحياتي لرفع المعاناة عن أهلنا وعن ناسنا في قطاع غزة ولكل حادثة حديث.

0: المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلبا قدمته السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتعليق دفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار نص مليار يعني للمدعين في قضية تتعلق بهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة أمريكيين في إسرائيل خلال الفترة 2002 و2004. الأمريكان كمان صاروا يقصوا على من المقاصة، خلاص يروحوا يحاسبوا الإسرائيليين، يروحوا ياخذوا من الإسرائيليين ويتفاهموا معهم وبقصوا مع بعض. يعني نص مليار تعويضات لأمريكيين أصيبوا أو قتلوا في هجمات أو في يعني عمليات فلسطينية في الداخل أو برا.
1: هذا العدوان بيوت الناس لن الناس رجعها.
0: طيب هذا الملف كمان يعني ببين وبكشف قديش اليوم الدنيا ماشية بالعوج، ماشية بالعكس، ماشية بطريقة يعني بس ربنا اللي يعني بغير وضعها وحالها. اعتداءات المستوطنين متواصلة في محافظات شمال الضفة، والآن كان من ذلك بأنه الاحتلال يهدد مخيمات فلسطينية أخرى بعد يعني أقول نجاح عملية تهجير ثلاث مخيمات في جنين وطول كرم. اليوم التهديد يطال كولندية يعني مخيمات فلسطينية على القائمة. نحاول نعرف الوضع من شمال الضفة الفلسطينية مع زميلنا رائد عمر مدير مكتب معا في شمال الضفة. رائد صباح الخير.
2: تحياتي، صباح الخير عادل لك ولكل المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا بك. بلاطة، الجلزون وكولندية على قائمة الهدم والتهجير، وبقول لك لولا يعني نقص القوات والانهاك اللي في الجيش الإسرائيلي في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين على الأرض، ما الذي يجري؟
2: نعم عادل، يعني حقيقة ما زالت هجمات المستوطنين واعتداءات المستوطنين مستمرة ومتواصلة، خاصة على القرى والبلدات التي تقع إلى جنوب نابلس، حيث شهدت بلدة جالود وتلفيت الليلة الماضية عملية هجوم من قبل المستوطنين قاموا خلالها بإحراق عدد من المركبات المواطنين، وكان ذلك فجر هذا اليوم عند الساعة 3 فجرا، وكان في ذلك الوقت أهالي القرية نيام، وهجم عشرات المستوطنين هذه القرى، وهي ليست المرة الأولى التي يتم مهاجمة قرى جالود وقريوت وتلفيت في تلك المنطقة من قبل المستوطنين. تمكن المستوطنون من إحراق عدد من مركبات المواطنين بالإضافة إلى تكسير واجهات لعدد من منازل المواطنين التي تم رشقها بالحجارة، وخط المستوطنون شعارات باللغة العبرية كتبوا فيها الانتقام من العرب، وهذا هي شعارات يستخدمها عادة المستوطنون في كل مرة يدخلون فيها على القرى والبلدات الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، كان هذه الليلة أيضا شهدت عملية اقتحام واسعة للمستوطنين إلى منطقة قبر يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وقاموا خلالها صلوات المودية حتى ساعة صباح هذا اليوم. تخلل ذلك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها مواطنين اثنين، أحدهم بالرصاص الحي في منطقة الساق، وآخر نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس. كل ذلك يأتي بالتزامن مع ما يقوم به جيش الاحتلال من حملة مداهمات و اعتقالات شنها في عدد من محافظات شمال الضفة الغربية، وخاصة في طول كرم وقلقيلية، وتم خلالها اعتقال 10 مواطنين بعد أن دهم جيش الاحتلال منازلهم والعبث محتوياتها. ومن بين هذه المنازل كان منزل رئيس هيئة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان في طول كرم، وحيث قام جنود الاحتلال وضباط المخابرات الذين اقتحموا المنزل بالتهديد وتوجيه التهديدات للوزير مؤيد شعبان حول تصريحاتها التي تدعو المواطنين لصد أي هجمات للمستوطنين، وهذه تأتي يعني بالتساوق مع ما يريده المستوطنون من هجمات دون أن يكون هناك أي رد فلسطيني على هذه الهجمات. هذه يعني هي صورة الأوضاع خلال الساعات الماضية عادل في شمال الضفة الغربية، ولكن يعني ما زالت الأحداث يعني والمنطقة بأكملها متوترة، خاصة في مناطق جنين حيث يقيم جيش الاحتلال وبدأ بإنشاء ثلاث بوار استيطانية جديدة. وكان في هناك تصريح عبر الإعلام العبري صباح اليوم بأنه سيقوم بفتح معبر الجلمي على مدار الساعة لتمكين المستوطنين من الدخول والخروج إلى تلك المستوطنات الجديدة دون الإصلاح إذا ما كان الحاجز أيضا سيشمل أهلنا من أراضي 48 أو فقط سيكون للمستوطنين وحدهم للدخول والخروج كما يشاءون إلى تلك المنطقة. فيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية للمخيمات الفلسطينية وخاصة قلنديا والجلزون، والحديث يدور أيضا عن مخيم بلاطة، هذا أمر غير مستبعد عن الاحتلال الإسرائيلي. والقصة هي ليست قصة البحث عما يسميهم جيش الاحتلال بالمطلوبين المسلحين الذين يتواجدون في داخل هذه المخيمات، وإنما بات واضح أن القضية هي قضية سياسية أكبر من ذلك. يريد من خلالها الاحتلال الإسرائيلي إنهاء مظاهر وجود اللجوء الفلسطيني سواء في الأراضي الفلسطينية أو حتى ملاحقة الأونروا التي تقدم الخدمات للاجئين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وأيضا في الشتات. هذا ما يريده الاحتلال، هو إنهاء قضية اللاجئين من خلال إنهاء وجود المخيمات أو إعادة تشكيل جغرافيا هذه المخيمات لتصبح أحياء من تابعة لهذه المدن. وبالتالي هي الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ليست على المخيمات بحد ما هي حرب تشن على اللجوء الفلسطيني، وما يريد الاحتلال إنهاء هذه الظاهرة.
0: أشكرك جزيل الشكر زميل رائد عمر مدير مكتب معا في شمال الضفة، والخير نتمنى لأهلنا في كل مكان.

0: مسؤولون إيرانيون أكدوا أن قيادة القوات الأمريكية كانت قد فرت من قطر إلى الأردن، ومن الأردن لاحقتها عمليات القصف الإيرانية فاضطرت إلى أن تستقر في تل أبيب. وتحدث مسؤول إيراني عن هذا الأمر وقال بأن القوات وقيادة القوات قد فرت من قطر والأردن، وخطة ترامب لاحتلال هرمز قد انهارت تماما. محسن رضائي مستشار عسكري للمرشد الأعلى والقائد السابق للثوري قال بأن ترامب يخطط لتنفيذ عملية برية وجوية واسعة النطاق هدفها السيطرة السريعة على مضيق هرمز الاستراتيجي ومهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. وأضاف بأن ترامب أمر قائد القيادة المركزية الأمريكية بتكثيف الضربات، لكن القادة الأمريكيون أبلغوه باستحالة زيادة القدرات الجوية والصاروخية عما هو موجود بالفعل. وأضاف ألغيت خطة الغزو البري في نهاية المطاف لأن تقييمات الجيش الأمريكي كانت مخطئة وخاطئة تماما، توهموا بأن بإمكانهم السيطرة على مضيق هرمز بقوة لا تتجاوز 40-50 ألف جندي. أمريكا حاولت فتح ممر مائي جديد في مضيق هرمز الجنوبي متجاهلة تحذيرات إيران التي ردت بمهاجمة عدة سفن، ما دفع الولايات المتحدة لانتهاك تفاهمات وقف إطلاق النار وبدء قصف المدن الإيرانية الساحلية. بيقول في الأسبوع الأخير من تلك الأيام 17 من القتال شنت إيران موجات من الهجمات الصاروخية وهجمات المسيرات التي كانت أكثر دقة وفتكا عما كانت عليه في حرب 40 يوم، واستهدفت القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط. ونتيجة لهذه الهجمات تكبدت الكويت أضرارا جسيمة وفرت معظم القوات الأمريكية منها. مع العلم أنه الكويت تعتبر فيها يعني أكبر قاعدة لوجستية للجيش الأمريكي بالعالم، يعني اللوجستيات الأمريكية بالعالم اللي بتزود القوات الأمريكية المنتشرة على كوكب الكرة الأرضية موجودة بالكويت كلوجستيات مختلفة. هلأ من قطر أيضا المقر الجوي، وفي البحرين المقر البحري، راحوا للأردن، من الأردن راحوا لتل أبيب حسب المتحدث الإيراني. وقالوا له ليش طب إسرائيل ما شاركت؟ قال إسرائيل كانت منشغلة بالقتال في غزة ولبنان والضفة، ولم تكن لدى إسرائيل رغبة بأنه العمليات الإسرائيلية أو مشاركة الإسرائيل في العمليات العسكرية قد يستوجب رد إيراني، بما معناه إسرائيل مش راغبة في حتى أمريكا في إدخال أو إشراك إسرائيل في هذا الموضوع. أراد ترامب أن يسجل عملية باسمه وحده دون أن يتدخل أو يضغط على إسرائيل. طبعا هاي تقديرات أمريكية، لما تسأل كمان مسؤول أمريكي بيحكي العكس تماما، كل واحد زي ما قالوها بالأمثال العربية بدير القرص النار على القرص تبعه أو بيحكي بوجهة النظر تبعته. الإيرانيين بيقولوا إحنا سيطرين على هرمز، الأمريكان بيقولوا إحنا فتحنا هرمز وقاعدين بنعدي وبنمرك وحالتنا حالي. بعد الفاصل سيداتي وسادتي للحديث بقية في برنامج طل الصباح، الدكتور علي الأعور يجيب على سؤال حول النية الإسرائيلية المبيتة للضفة الفلسطينية. هي مبيتة؟ لا، معلنة وتطبق الآن على الأرض من خلال زرع المستوطنات. يعني كل يوم تقريبا قبل أقل من شهر طلعنا على الالتفاف على رام الله، امبارح كان في مشوار على رام الله، بتحس انه المعالم قاعده بتتغير شوي شوي، بتطلع شمال بكون في جبل فاضي، بتطلع عليه بعد شهر بتلاقي فيه كونتينر ومستوطن صغيره وشارع وعمدان كهرباء وجبات 2-3 وقفات، هاي مستوطنه. بتطلع ليمين تلاقي قبالها كمان مستوطنه وحالتنا حاله. فاصل، وبعد الفاصل نسال اكثر عما يخطط وينفذ الان في الضفه وباستهداف المخيمات.
1: راديو موال هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا باساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا قولك كويس انه سابك، يعرف قيمة غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة، يمكن عشان غلابة.

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم متابعي ومتابعات هذا البرنامج. تفاصيل كثيرة جدا في الضفة الفلسطينية متراكمة هذه التفاصيل، مخططات نكتشف أنها موجودة على الطاولة منذ وقت ووقت ووقت، بعد ذلك نكتشف بأنه اليوم يتم استخدامها بشكل أو بآخر ضد الحالة الفلسطينية. هذا الملف حنحكي شوي بتفاصيله، وخصوصا في ظل كشف مخطط إسرائيلي مبيت ومعلن، هو حقيقة مش مبيت، لتدمير المزيد من المخيمات الفلسطينية وتهجير سكانها بكل ما تعني الكلمة، تهجير سكانها، وعملوها في طول كرم ونور شمس وفي مخيم جنين. خلنا ناخذ تليفون وبعده مباشرة نحكي مع الدكتور علي. ألو. أهلا وسهلا، يعافيك.
1: أنا بتكلم
0: معك. مش فاهم.
1: أبو فؤاد بتكلم معك.
0: أبو فؤاد.
1: أيوة.
0: حياك الله، تفضل يا أبو.
1: والله يا حاج أنا بعيد منك على الصبح.
0: يعني صوتك.
1: المساجد. يعني أنا بدي أقول لك تروح الواحد يوم يصلي له ركعتين ولا اسمع له كلمتين يتعلم أمور دينه وأمور حساب، بتلاقي لك هذا بيخون هذا وهذا بيكثر هذا وهذا بيسب هذا، خلقت لعبة صارت ايه والدنيا ومعها عدوها وصلوني فيها خطب جمعة وما يخلوا صفة أولادي على التوبة وصفوا البنات وهدول تجوسين ومش تجوسين. طب إذا واحد يعني بيطلع بيتفلسف وبيكبر كلامه وبيكبر وبيحلل وبيحاجم عن هاني خاطره وهاني مصيره وهاني شيء
0: يا أبو فؤاد، والله صوت مهمات.
1: يعني إحنا جايين نعبد الله، جايين نعبد الفصيل والحركة المسلمية ونص أبدان المعنى، يا إما بتكلم في أمور الدين وكلام الدين والإيمان، يا أما يسهل عليه، أما يقعد يخون ويكفر ويسبع هذا ويخون هذا ويلعق أبو هذا.
0: يعني قصدك الخطاب الديني اللي بيكون مرات بنسمعه في الجوامع.
1: الخطاب الديني أصبح موجه يتأسف من ناس هرانة ورانة وما انت عارف كل بيتهم
0: اياه. هو مرة والله بنروح بنتبهدل يعني للأمان، يعني كمواطنين مرات بحسش
1: برضو انت تيجي تستغل منبر الرسول عليه السلام مشان تيجي تبين انه فصيلة ضعيف مقبوح احسن ناس وتاي كله خش، ما بيدفعش هذا الكلام. هذا الكلام المنبر موجود لتوحيد المسلمين في بلدانهم وتوحيد جمهورهم ووضوعهم، مش انا والله بدي اطلع اقول حلال وحرام انا مش فاهم القصه من عمود الكهرباء. طب ما هي قدره الشريعه بقربهم نسمع لهم، الصاحب وغير الصاحب والبدرين وغير البدرين هي مش ممنوعين، انا بتكلم بالمنطق وبالاحترام. هي الدكتور يسري وهي فلان هي تكلم فوق يعني في الاطار المعروف.
0: يعني الفكره اللي انت بتقولها انه كمان احنا في عندنا مشكله ب يعني بحاول افهم انه بحاول استقطاب عبر المساجد، انه ال- ال- ال- الكل يستقطب الكل، يعني لدرجه حتى انا بحس مرات انه كمان ال- ال- ال- السلطه كمان خشت على الموضوع، صارت تطلع مشايخ كمان يعني بتحس انه في صراع او في منافسه، وكانه كيف الاستقطاب اللي بصير بالجامعات يعني هذا بده يجندك لحماس، هذا بده يجندك لحزب التحرير، هذا بده يجندك لرجل دعوه، هذا بده يجندك للسلطه، فبتحس انه كمان في عنا استقطاب في داخل الجوامع. انا من شوي حكيت، مش يمكن ما كنتش على الهواء، كنت على منصة التوك توك، الصوت مش واضح، يعني انا متأسف انه الصوت يعني تقريبا الفكرة فهمتها يا ابو فؤاد، انه انت انا يعني والله بلمسها مرات، صحيح بحكي انه مرات بيكون في انت رايح تخطب، انت رايح تصلي تسمع لك كلمتين كذا، بتحس انه انت قاعد في حلقة حزبية، انت حاس او واحد يعني بوجه فيك لهذا الاتجاه، إذا ما كنتش أنت من نفس هذه الفئة تبعت الشيخ هذا اللي موجود على المنبر فأنت بتشك في حالك، أو مرات بشككك في دينك، إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان 1 2 3 4 بيجيب لك كل هالأحاديث اللي لها علاقة بتخدم رسالته، وكل الآيات اللي بتخدم رسالته وبحطها في قالب معين، بيطلع لك في النهاية نتيجة إنه أنت مشكوك في دينك إذا ما كنتش زينا، إذا ما كنتش من جماعتنا. وهذا بيسوي مرات ردة فعل عند بعض الناس الصحيين، لأنه في ناس بيكونوا نايمين في الخطبة إن شاء الله بيطلع يسب عليهم بيكونوا نايمين، وفي ناس بيكونوا يهزوا فروسهم يعني شو ما قال ما يخلصنا بس نروح نتغدى في العرس. يعني أنت يعني هذه القصة بدها قاعدة طويلة للأمانة، بدها قاعدة هيك طويلة شوية، إنه كمية الاستقطاب اللي مرات بتصير في الجوامع مرات بتكون أو حتى مرات تخوين، مرات تكفير، مرات بطريقة فيها إساءة يعني، أو فيها نفور يعني بتنفر بعض الناس من إنه إحنا نخش في مربع الإساءة وتقابل الإساءة بإساءة. وكم من مسجد صار فيه طوشة، وكم من مسجد إمام نزلوه بالقوة وطلعوا واحد تاني وصار اعتقال وصار مش عارف. الدين أحلى من هيك وأيسر من هيك وأجمل من هيك وألطف من هيك وأطيب من هيك. والدين الدين هذا اللي يعني بكل بساطة. على كل حال هذا الملف بده قعدات، مش قعدة واحدة، قعدات بده. خلينا بالملف السياسي أيضا اللي هو يتعلق بإجراءات الاحتلال المستمرة في الضفة الفلسطينية والكشف عن مخطط لتدمير 3 مخيمات. دكتور علي الأعور خبير في حل النزاعات وقضايا الشرق الأوسط. دكتور يسعد صباحك.
2: صباح الخير أستاذ عادل، تحياتي لك والسادة المتابعين والمتابعات، السادة المستمعين تحياتي لكم جميعا.
0: يعني مش لم يعد خافي على أحد أنه الإسرائيليين في الضفة قاعدين بيشتغلوا كل ساعة بساعتها، يعني 24 ساعة على 24 ساعة، 7 أيام بالأسبوع، 365 يوم مش 64 يوم في السنة، شغل ضم الضفة، شغل ابتلاع الضفة، شغل زرع مستوطنة في كل وين ما تدير وجهك. وهذا ما كان يعني قبل، خلنا نقول بهاي الضراوي يعني خلنا نقول موجود. اليوم الإسرائيليين شو تعرفوا، شو شايفين الضفة، شو الصورة النهائية للضفة اللي شايفينها؟
2: نعم دكتور علي، كيف يرى الإسرائيليين الضفة الغربية أمام نعم. هذه السياسة أمام سلوك المستوطنين المدعوم من حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، كيف يرون الضفة الغربية؟ أولا دعنا نبدأ بالموقف الرسمي الإسرائيلي. الموقف الرسمي الإسرائيلي يرى في الضفة الغربية بأنها مستباحة، لا يوجد هناك من يقف أمام هذه السياسة،
0: اعمل اللي بدك إياه.
2: الشعب الفلسطيني، الإسرائيليين مرتاحين. يوم أمس كنت في زيارة إلى أحد المناطق في الضفة الغربية، وإذ أحد المستوطنين مع حوالي 200 رأس غنم أبصر من سرقهم ويتجول ويشطح وينطح في هذه الأرض، ومستوطن آخر يأخذ أراضي في الجبل وما إلى ذلك. الموقف الرسمي يرى بأن الأمور تحت السيطرة، ولا يوجد هناك من يقول لا لهذه العربدة سوى بعض الأفراد الذين ربما يدافعون عن أرضهم وعرضهم وشرفهم، كما حصل في الاحتكاك في قرية تل، وكانت النتيجة واضحة تماما، مقتل ضابط قائد وحدة المدرعات في الجيش الإسرائيلي وجندي آخر، واستشهاد 4 من شهداء وأهالي قرية تل. هذا الموقف الرسمي واضح تماما أنه ما فيش هناك، من الآخر ما فيش مقاومة تقدر تعمل البطنية. الآن الموقف الاستيطاني والمستوطنين هذه العربدة أيضا هي مكملة لموقف الحكومة الإسرائيلية، مدعومين من الحكومة، هناك تشجيع لهم على هذا السلوك، لا يوجد هناك من يقول لهم لا. تخيلوا حتى بلوت قائد المنطقة الوسطى ربما أخذ بعض الموقف من عربة المستوطنين، تم إقالته بقرار من إسرائيل كات على الهواء مباشرة. الراجل إسرائيل كات هذا وزير الدفاع لعين نتنياهو، وهو على الهواء مباشرة أقاله
0: العينة سارة أظن.
2: هناك انقلاب في داخل الجيش وانقلاب في داخل الشرطة، يقود بن غفير في داخل الجيش، يقود نتنياهو بالتأكيد وإسرائيل كات. وبالتالي المستوطنين الآن يقوموا بكل ما أرادوا، سرقة أغنام، مواشي، أرض سيطر عليها،
0: استباحة يعني اللي بنشوفه فعلا
2: على مئات الدرومات. الإجابة بكلمة واحدة، لا يوجد هناك أي فلسطيني، أي صوت فلسطيني. بالتأكيد التعميم هنا خارج النص، غير موجود عندي التعميم، ولكن بشكل عام هذا الموقف تراه إسرائيل، لا يوجد هناك أي مقاومة فلسطينية مهما كان شكلها، ولو حتى مظاهرة على دوار المنارة في قلب رام الله، ما في لحتى ترفع العلم الفلسطيني.
0: شو تفسير هذا الموضوع يا دكتور؟ دكتور سألنا حالنا كثير وسألنا ناس كثير، شو تفسير هذا الموضوع؟ ليش صار هيك؟ شو القاعد بصير بالحالة الفلسطينية حقيقة؟ يعني شو التفسير السياسي، شو التفسير الاجتماعي المجتمعي؟ هل إنه انشغال الناس بالمكازيات وبالمقاصة وبالصحة وبالرواتب وبالعمل وبالعمال وفي رغيف الخبز وفي كل هاي التفاصيل هو اللي أخذ الناس من هاي القصص. هل ما بعد 7 أكتوبر والقوة الغاشمة اللي تم استخدامها للناس وعملية الردع والسجن وكل هذه التفاصيل اللي ذقوها, وكنا نشوف الأسير لما ينسجن كيف ينسجن وكيف يطلع, هل يعني ردعونا خوفونا خفنا؟ إحنا الآن يعني بنعد للثلاث قبل ما حتى نحط منشور على الفيسبوك.
2: ربما أنت تعرف موقفي وربما تحليلي المتواضع في هذا الموضوع. وأنا أولا دعني أبدأ بالسلطة الفلسطينية أنها لا تستطيع أن تواجه الجيش الإسرائيلي, هذه حقيقة. ولكن النظام السياسي الذي تقود السلطة الفلسطينية هو الذي أوصلنا إلى هذا الحال. بمعنى كيف لسموتريتش أن يقارصن أو يقوم بعملية قرصنة على أموال الشعب الفلسطيني على المقاصة 3 مليار دولار ولا فلسطيني بيتحرك؟ نظام السياسي أيضا الذي أوجد يرى نظام السياسي, وأنا أقولها بكل شجاعة, نظام السياسي يعني يا جماعة السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وقيادة السلطة الفلسطينية هي التي تمثل النظام السياسي, وهي النظام الشرعي والقيادة الشرعية في الضفة الغربية هي تتحمل هذه المسارة, بأنه عدم الاحتكاك بين الإسرائيليين وعدم مواجهة الإسرائيليين وسد الذرائع وما إلى ذلك سوف يحافظ على هذا النظام السياسي. لا يا أخي بدش إيه هذا النظام السياسي. خلي يا جماعة المشكلة, أنا هناك من يقول على الأور بجودين, أنا ما بدي أود حدا للانتحار. أنا أدرك جيدا الجيش الإسرائيلي يملك من القوة ويملك طائرات F-35 ويقتل المخيمات, ولا واحد بالعالم بيقول وين أنت. ولكن الشعب الفلسطيني عندما فعلا أخذ قرار بأنه ذاهب إلى المواجهة في الانتفاضة الأولى لم يأخذ قرار من رابين, والانتفاضة الثانية أيضا لم يأخذ قرار من شارون. وأيضا
0: ما الذي منع الشعب الفلسطيني؟ هلأ إحنا عشان أنا أكون عملي أنا وياك دكتور, إنه لنفترض أن هناك موقف سياسي رسمي فلسطيني بعدم الذهاب إلى المواجهة لأن النتيجة معروفة وحتمية وبلاش نتخوث على بعض في هذا الموضوع كمواطنين, تمام؟ هلأ السؤال الأهم والأخطر في هذا الموضوع شعبيا, ما الذي منع, ما الذي يحول دون أن تكون هناك هبة جماهيرية إذا بدنا نفكر بهذا المنطق؟ شو يعني شو المعيقات, شو اللي انت شايفه؟ هل مثلا عشان نحكي بصراحة إنه اللي صار بغزة اليوم قاعد الناس بتطلع بتقول لك تعال هات نطخ أنا وياك اليوم من الخليل عشان نشوف الطيارات قاعدة بتقصف بالخليل, هيك الناس مثلا بتفكر, تعال نشوف نطلع لنا خلية مثلا في مخيم الجلزون من 4-5 يروحوا يطخوا على مستوطنات في بيت إيل وراهم أو كذا وإلى آخره, نشوف شو ممكن يعملوا في الجلزون. ما هي الناس هيك بتفكر يا دكتور؟ شو في كلا الحالتين يعني بقول لك في ناس بقول لك لو رحنا للتصعيد حي حي حي يركبونا, وإذا ما صعدناش حيستنعجونا بزيادة, شو نسوي بصراحة؟
2: أستاذ عادل أتحدث بكل صراحة وبكل شجاعة في نفس الوقت.
0: نعم.
2: يعني أولا لا لا لن أقدم أي قراءة ترضي أي طرف, أقول بقراءة موضوعية وواضحة بأن النظام السياسي السلطة الفلسطينية تخشى على وجودها. أولا دعني أبدأ بالموقف الرسمي, السلطة الفلسطينية تخشى على وجودها, النظام السياسي الفلسطيني يخشى على انهيار هذا النظام السياسي وبالتالي تنتهي كل الامتيازات. أقولها بكل شجاعة وبكل صراحة. ولكن عندما تكون المواجهة, المواجهة لا تكون يا أستاذ عادل بتوقيت غرينتش الساعة 12 ولا بتوقيت فلسطين الساعة 1, لا, المواجهة تأتي من الشعب هو الذي يقرر. ولكن المشكلة أن من يقوم بأي عمل أو يفكر بأي عمل, هناك الأجهزة الأمنية الفلسطينية, هناك شباب, هناك عناصر, المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته قادر على إحداث التغيير. ما حدا يقول لي أنا ببالغ وبحكي كلام في الهواء, لا, الشعب الفلسطيني قادر على التغيير, هناك شباب مستعدين أن يساهموا في هذا التغيير. لو فعلا تم ترك قرار للشعب الفلسطيني, يا أخي شو امتيازاتك يعني أنت في النظام السياسي؟ يعني إذا أنت شو مستفيد يعني حتى على مستوى النظام السياسي كله؟ إذا أنت بتطلع من رام الله لقلندر تصريح, وإذا أنت بتسافر على الأردن تصريح, شو يعني شو هذه السلطة؟ ما هي سلطة بدون سلطة. أنت نفسك يعني الرئيس عباس أكثر مرة قال سلطة بدون سلطة.
0: نعم.
2: ولكن خلص بكفي, أنا بعتقد بكفي, الحفاظ على الامتيازات ليس أهم من الحفاظ على الشعب الفلسطيني أو على الأقل على القضية الفلسطينية. مرة أخرى الشعب الفلسطيني لم يأخذ قراره, الشعب الفلسطيني لم يمنح أي واحد الآن برفع علم فلسطين بيجي بتقلو. هلا علي الأعور بيطلع على المنارة برفع علم فلسطين جات تتقلني الأجهزة الفلسطينية على طول. إذا المشكلة في النظام السياسي، إما أن يكون قرار واضح تماما يا جماعة.
0: إيش قصدك يا دكتور علي؟ عشان إحنا يا دكتور دكتور دكتور دكتور دكتور, دكتور. لحظة لو سمحت لي يا دكتور علي دكتور علي دكتور علي دكتور علي, علي. أنا يا أنت سمعني ولا لا يا دكتور علي؟ سمعني ولا لا دكتور علي؟
2: الآن معك
0: الآن معي. ألا أنت حكيت جملة أنا بدي أوقف عندها. إيش يعني أي حدا بيطلع برفع علم فلسطين بيعتقلوا الأمن الفلسطيني؟ كمان هاي مبالغ فيها.
2: لا لا لا ليست مبالغ فيها.
0: شو
2: أنا شهدت زميلنا وصاحبنا عمر عساف أكثر من مرة كان على دوار المنارة يقدم موقف
0: لأنه رافع علم فلسطين. دكتور علي في عشان إحنا يا دكتور دعب بالكلمات يا حبيبي والله العظيم عشان إحنا كمان ما نتساوي والله لا دفاع عن أحد ولا كذا ولكن إحقاقا للحق عشان رفع علم فلسطين اعتقلوه.
2: لا
0: أيوة خليها هذه النقطة على جنب. أيوة في تمام تمام. هلا في عندك موقف سياسي ممكن وانا طبعا ضد اي توقيف على خلفيه سياسيه باي شكل من الاشكال مع الانتقاد حتى نيه بس نيجي نقول واحد طلع على رام الله رفع علم فلسطين للراي العام اعتقلوه. لا هذا تجني يا دكتور علي.
2: لا انا لا تجني على احد.
0: لا تجني هذا
2: موقف سياسي يا جماعه. المشكله نحن الان امام تحديات اكبر منا بكثير.
0: طيب يعني لنفترض
2: بالنسبه لي لنفترض في حسب خطه كات بده يقتحم مخيم قلنديا ويقتحم مخيم بلاطة ويقتحم كمان مخيم في الخطة مخيم الجلزون. شو يعني ضل بالله عليك ويقتحم القرى الفلسطينية؟ والآن أهلنا في مخيم نور شمس وين هم أستاذ عادل؟ تحت الزيتون نايمين. أهلنا في مخيم جنين وين هم؟ تحت الزيتون نايمين.
0: طيب شو الأوراق يا دكتور علي؟ شو الأوراق اللي نمتلكها إحنا كفلسطينيين عشان إحنا ما هو هذه الفترة هذه يعني خلنا نقول خصبة لأنه كل واحد يحكي وزي ما بده منيح بس
2: أنا أقول نعطي حتى أيوة. هذه الفلسفة وهذا النهج الفلسطيني نعطي للسلطة الفلسطينية المتبقي حوالي 85 يوم على الانتخابات الإسرائيلية فلتستمر فلسفة الرئيس أبو مازن بسبب الذرائع وعدم منح الإسرائيليين مزيد من القوة وأكثر من هذه القوة يعني أكيد مش راح يستخدمها يعني إذا قصفوا مخيم جنين بالطائرات. وبالتالي 85 يوم موعد الانتخابات الإسرائيلية حتى نرى ربما نشأ التغيير بعد الانتخابات الإسرائيلية إذا كان هناك تغيير. وأنا
0: لا لنفترض فيش تغيير يا دكتور لنفترض فيش تغيير إحنا إذا هنا عشان خليه حوار يا دكتور خليه حوار
2: عاد نتنياهو أستاذ عادل من جديد واستمرت أيضا خطة التمسيح واستمرت قرصنة الأموال الفلسطينية والمقاصة. ماذا يتبقى للشعب الفلسطيني من مقومات؟ ماذا يتبقى إذا كان وزير المالية الأستاذ استيفان سلامة تحدث وقال بأنه لم يعد هناك موارد لتقديمها للشعب.
0: وأنا أسألك كأستاذ حل النزاعات يا حبيبي يا دكتور علي أنا أريد أجوبة. إحنا تشخيص الحالة يعني أنا احترامي لحضرتك بتعرف قديش بس كمان لما أنا بحب بسأل وتحديدا أنت بحب أخذ جواب ما بحب أخذ يعني توصيف للحالة لأن أنا عايش أنا وياك نفس الإشي. شو الخيارات الموجودة عند السلطة الفلسطينية ينزلوا هلأ كمان مسلح يطخوا يسووا كخلايا مسلحة عشان أنا أكون صريح نحكي مع بعض بصراحة على الطاولة ولا يحلوا هالسلطة ويقولوا يا عم إحنا لا إحنا سلطة وكذا ولا بطيخ الشام ما ضلش للسلطة سلطة أصلا بحمامة وجههم زي ما بقولوها بياض الوجه يروحوا ويلموا هالعدة ويسلموها للي بده يسلمها ولا يروحوا مثلا للخيار اللي قاعد بصير تشريعي. ما هو كمان إحنا نراهن على الانتخابات الإسرائيلية كمان مش خيار يا دكتور علي ولا لا؟
2: طيب على أي حال أنا أولا لا أدعو لأي أحد بحمل السلاح وأنا تحت المكيف أحد. لا أطلب من أي فلسطيني أن يذهب إلى
0: طب ما أنت بتقول شو نسوي طب شو نسوي شو نعمل
2: أوكي. النقطة الثانية يبقى الخيار الثاني إذا كان لم يتقدم أي شيء فيما يتعلق إذا ما في موقف دولي ولا في أوروبا ولا في اتحاد أوروبي ولا ترامب شخصيا يوقف هذه ما يحدث في الضفة الغربية من عرض للمستوطنين بالكل كما تفضلت تشخيص الحالة معروفة ما بدي أحكي فيها. يبقى خيار حل السلطة أيضا خيار يعني خيار السلطة الفلسطينية ليست مقدسة يا أخي هي مش قرآن كمان. إذا كان حل السلطة الفلسطينية يؤدي إلى تغيير هذا الواقع المرير الأليم الواقع المأساوي التراجيدية اللي بنعيشها في الضفة الغربية وقطاع غزة، فلتكن يتم حل السلطة الفلسطينية.
0: سألت
2: ما هي الخيارات الأخرى بعد حل؟ أنا أعتقد أن حل السلطة الفلسطينية خيار رئيسي يجب التركيز عليه. الخيار الثاني هو الشعب الفلسطيني، فكرة يعني موحد.
0: لا خلينا قبل ما نروح للشعب الفلسطيني، تمام ماشي، ما
2: إلى تغيير هذا الواقع.
0: تمام.
2: لا يا أخي، هو أول شيء أنت
0: دكتور.
2: عليك استحقاقات
0: دكتور، خليني في نقطة حل السلطة. اليوم سموتريتش وابن كفير يقولون نفس إنه إحنا لا نريد أي جسم سياسي فلسطيني، تمام ماشي، هم بيقولوا هذا الكلام وإحنا ما بدنا سلطة، وحتى أبو نتنياهو دفع مصاري علشان يظل في سلطتين عندنا، هاي قاعدين بدمروا في سلطة حماس في غزة وبيحاولوا ينهوا فيها واستبدالها بمجلس سلام دولي برئاسة مولبلودوف ولا بصر شو اسمه، وكمان يريدون تدمير السلطة الفلسطينية اللي موجودة في الضفة، ويمكن عمل جسم يجيبون نخر كركوف ولا بصر مين يصير هو المندوب السامي الجديد. ما التصور بعده؟ يعني شو الخطوة البعدية؟ حلينا هالسلطة وملعن أبو هالسلطة، شو بعديها؟ شو الخطوة البعدية؟
2: الخطوة البعدية أنت تحت الاحتلال في كلا الحالتين.
0: تمام.
2: أنت تحت الاحتلال في كل الأحوال، فليكن احتلال تدفع إسرائيل ثمنه وثمن كبير جدا. ما معنى الاحتلال؟ وعندما
0: شو هو؟ أيوة، هاي النقطة اللي بدي إياها، هاي الثمن يا دكتور.
2: عدل، هاي نقطة مركزية. اسمح لي وأعطيني فقط دقيقة واحدة.
0: خذ راحتك.
2: لا أريد أكثر من ذلك. هذه نقطة مهمة جدا. أنت الآن تحت الاحتلال في ظل وجود السلطة الفلسطينية. من منا تعال تفضل بدأتك على حاجز جبهة ثلاث ساعات حتى نقطع من رام الله إلى القدس. ساعات يا أستاذ عادل. السيارات أهلنا، كل التجمعات الفلسطينية بيت لحم والخليل وعناتة وحزبه وكل من يريد عبور حاجز جبهة 3 ساعات. هذا الحاجز في خلال 5 دقائق الشعب الفلسطيني قادم.
0: أنا مبارح كنت عليه يا دكتور أنا مبارح كنت عليه الحاجز،
2: وأنا مسؤول عن كلامي بانتفاضة شعبية جماهيرية. ولذلك بتقول لي والله شو بعد السلطة؟ لا يا أخي، إذا كان فعلا مواجهة الاحتلال فلتذهب السلطة.
0: طيب عندنا نموذج بغزة يا دكتور علي، يا دكتور علي، يا حبيبي يا دكتور علي،
2: الحاضر هو إنهاء وحل
0: يا دكتور علي. أنت

0: تحرك إذا بدنا نراهن على العالم. اليوم العالم يتحمل خطيئة بس ربنا اللي بحاسبهم عليها ما يجري في غزة من بطش ومن احتلال ومن تجويع ومن عذابات ومن كل هذا الكلام. فإحنا مسؤولين كمان عن الكلمة اللي قاعدين نحكيها. ذهبنا لسيناريو انحلت هذه السلطة التي لم تعد قادرة على أن تشيل مش خط أصفر زي ما في غزة، مش قادرة تشيل بوق، مش قادرة تمون على شيكلين على على على دم واحد. تمام، شو بتتخيل أنت واليوم في مخطط لهدم مخيمات؟ في اليوم العالم رايح ل يعني ماشي بقول يا ويلي عليهم الفلسطينية وكذا والآخره وغزة، وإحنا مع غزة وفري فلسطين وفري غزة، بس غزة بتدفع كل يوم دم من دمها ودم شبابها وما حدش مسوي إشي، وبالعكس يعني يمكن يكون لقدام شوي السعان يلوموا الفلسطينيين إنه ليش عملتوا يا عمي 7 أكتوبر، أنتوا منكم الغلط، والله يا عمي الغلط منكم، ليش تعملوا هذا الموضوع؟ شو ممكن ينحمل يعني شو ممكن ينحكى إذا الإسرائيليين استفردوا في الضفة بنفس السياق شو ده تفرق يعني المعادلة يعني؟ ونكون أنا وياك اللي بنحكي في برية بني نعيم مثلا قاعدين في خيمة.
1: أستاذ عادل وتحية للأستاذ المستمعين والمتابعين والمتابعات، مهم جدا ما تم طرحه محورين. المحور الأول يتعلق بالسياسة الإسرائيلية من هذا البطش والقتل والإبادة الجماعية في غزة. أنا بتقديري بجواب بسيط، هذا قدر الشعب الفلسطيني، وما حدا يقول لي تعال إيش القدر. الحمد لله الحمد لله، مثل شعب فلسطين ومثل أهلنا في غزة قدمنا 10 شهداء في دير البلح. أقول هذا قدرنا، حتى ما حدا يزيد علي ويقول لي تعال عيش القدر معنا. أنا عشت القدر، عشت القدر بأولاد أخوي وعشت القدر بأختي.
0: لا إحنا مش موضوع إنه يعني هلا أنت يعني ما حدش بزود أحد هون.
1: ثانياً استعادل، ماذا تريد أكثر مما قدمته يوم أمس حماس بقرار تاريخي بنزع سلاحه؟ وأنا لأول مرة على الهواء مباشرة أؤكد لك بأن حركة حماس جادة في نزع سلاحه. ماذا كان رد نتنياهو؟ وماذا كان رد
0: نحن بنقول لك
1: نطلس المكتب نتنياهو؟
0: نحن بنقول لك يا دكتور أنت بتعكس الأمور علي قاعد. نحن بنقول لك ذهبت إلى أقصى درجات المقاومة وذهبت إلى أقصى درجات المرونة، يعني شو بدك أكثر من هيك؟ أكثر من أنه بني آدم يروح يفجر حاله في حافلة، في أكثر من هيك؟ ولا بني آدم يحط صاروخ ويزته على في أكثر من هيك؟ وكمان مستعدين نسلم سلاح ومش راضيين، كيف نتفاهم مع هذول الناس؟
1: أنا لا أقدم استبعاد النظريات وأنا تعرف
0: ما هو أنت بالآخر قلت لي هذا قدر، هلا القدر بدنا نستخدمه في كل المواقع.
1: الحل العملية قدمنا أكثر إنسان قدم للإسرائيليين من أجل السلام وقاعد عملية السلام هو الرئيس أبو مازن. ماذا قدموا آل أبو مازن؟ ماذا أعطوا لأبو مازن؟ صفر، إيكوال زيرو، ولا شيء. لكن حماس وغزة، وغزة قدمت الشهداء. يوم أمس تم قرار من حماس والفصائل بنزع سلاحها بإيدها، وقعت حماس على نزع السلاح وتنتهي
0: ومش راضيين
1: العمل العسكري في قطاع غزة. ونتنياهو يقول أن هذا الاتفاق لا يكفي لسد احتياجات إسرائيل الأمنية من الجنود. يعني وين هم الجنود؟ ما هم الجنود موجودين على خط الهدنة، في الخط الأصفر موجود الدهيني والأسطر، يعني حوالي 8 كيلو متر الجيش الإسرائيلي.
0: دكتور علي، غزة يتم الآن تسليمها لمندوب سامي. يا دكتور علي،
1: هناك أي تهديد للجيش الإسرائيلي ولا لغلاف غزة؟
0: أنت سياسي يا دكتور علي. الآن غزة وإن كان في تفاصيل
1: موافقة على خطة ترامب ونتنياهو رفضها. طيب، إذن ماذا تريد أكثر من ذلك من الشعب الفلسطيني؟ ماذا تريد من الشعب الفلسطيني أن يفعل أكثر من ذلك؟ اترك الشعب الفلسطيني في الضفة يأخذ قراره. والله إسرائيل لن تعطيك أي شيء. سموتريتش، كيف يمكن مواجهة سياسة سموتريتش؟ كيف يمكن مواجهة عربة المستوطنين بقرار واحد؟ وأنا ربما أقدم نصيحة لكل المسؤولين والقيادة الفلسطينية، لم يبقى سوى خيار واحد هو حل السلطة حتى إسرائيل تتحمل مسؤوليتها في كل شيء. وأنا بأكد لك أستاذ عادل، ما أعطى سموتريتش هذه القوة وبقول لك من حل السلطة ترجع عليهم هذول الكذابين، هذول الكذابين زنجبير وسموتريتش ونتنياهو وأعضاء الليكود في الكنيسة. لما أقول لك من حل السلطة، هذول الكذابين لأنهم يدري يعرفوا جيدا ما معنى أهمية وجود السلطة.
0: وأنا طيب حل سلطة غزة ذهب بها إلى مندوب سامي وذهب بها إلى مربع أصفر ومربع كذا وإلى آخره. حل السلطة في الضفة هل يمكن أن يؤدي إلى أن تسلم البلد إلى مندوب سامي جديد؟ وأن

0: تكون الإدارات تابعة للاحتلال الإسرائيلي زي ما يخطط اليوم في غزة، اللي بده يدخل بده يوقع الإسرائيليين على دخوله، وفي قوات مغربية وأخذت الموافقة وقعدت اليوم موجودة في تل أبيب مش في غزة عشان تأخذ مواقعها العسكرية بإشراف الجيش الإسرائيلي. يا دكتور ما هو كمان أنا ماش بقول لك إحنا اليوم ما بعد يمكن يكون فات الأوان، يعني يمكن لو هددوا في هذا الموضوع قبل يعني سنتين ثلاث يمكن يكون أشوه، ولا لا إنه فات الأوان الآن لو حلتوها ولا خلتوها ما إحنا أصلاً حلينها حلينها.
1: لا لم يفت الأستاذ عادل، أتحدث معك والأستاذ المستمعين الكرام بقراءة تحليلية، بقراءة للماضي والحاضر واستقراء من أجل المستقبل. والله لو طلع هربرت سامويل من قبره والآن يعين مندوب سامي لفلسطين أفضل من الواقع الذي نعيشه، بمعنى ما تخاف ولا لم يفوت الأوان لتحل السلطة، وحتى لو تم حلها وجابونا مين ما يجي مندوب سامي جديد سيتغير الواقع الفلسطيني، ستعود القضية الفلسطينية إلى الواجهة حتى بهذا القرار السياسي. لا لسنا بحاجة لسبعة 7 أكتوبر من جديد، لا حتى بقرار سياسي أنت تستطيع أن تعيد القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة وإلى جلسات مجلس الأمن الدولي لكي يقرر، لأنه الآن لم نحصل على أي شيء سوى صرف 3 مليار دولار من أموال الشعب الفلسطيني، لا في بنزين ولا في سولار ولا في زفت ولا في شيء، وأيضا الشعب الفلسطيني والواقع الاقتصادي مدمر كليا. يا رجل موظف فلسطيني لا يملك قوت بلاده، ضابط رتبة عقيد لا يملك قوت بلاده، وأنا بأكد لك هذا الكلام. إذا ما هو الحل مرة أخرى؟ What is the action؟ ما هو العمل؟ العمل على السلطة الفلسطينية أن تفكر جيدا وتمنح ربما كما قلت شهرين ونص ما انتخبت. إذا لم يتغير هذا الواقع لم يبقى أمامنا سوى حل السلطة الفلسطينية، لأن السلطة الفلسطينية لم تقدم أي شيء. أتحدث بشكل عام ولا أخصص أي شيء ولا أتحدث بكل تجرد، وحتى من يسمعني أبعد بالتحية إلى الجميع.
0: طب تبعات مثلا هذا الموضوع
1: السلطة الفلسطينية هو الحل الوحيد. لا حدا يقول لي مرتبات 80,000 ولا 60,000، لا يا حبيبي خلص بطلنا، فيش رواتب انتهى. اللي كان دائما يقول لي كيف بنحل السلطة
0: كل هالبساطة
1: مرتبات 80,000، فيش حبيبي انتهى كل شيء. اليوم أصبحت الأمور واضحة، نظام السياسي الفلسطيني هذه مرحلة انتهت ويجب أن تنتهي بحل السلطة الفلسطينية، وليكن ما يكون ولتكن علاقتنا مع الاحتلال بشكل مباشر. أنا بتقدير إسرائيل سوف تدفع ثمن كبير جدا، وعندما أقول مواجهة الشعب الفلسطيني مع إسرائيل سيكون الثمن كبير جدا والثمن معروف حتى في أروقة الشباك الإسرائيلي.
0: جزيل الشكر دكتور علي العور، شكرا لسعة صدرك بهذا الحوار. أستاذ حل النزاعات والمحاضر في عدد من الجامعات الإسرائيلية دكتور علي العور من القدس، شكرا.

يعني عطفا على حديث دكتور علي، هناك رأي يتنامى في المشهد الفلسطيني بأن السلطة الفلسطينية لن تكون أغلى من الشعب الفلسطيني وكينونته، بقاءه، هويته، ثقافته، كل هذه التفاصيل. وإذا كان الاحتلال يعني يريد أن يذهب إلى المربع الأخير في المواجهة ويذهب إلى حل السلطة أو إلى أن نطالب بحل السلطة أو إلى أن تحل السلطة نفسها من تلقاء نفسها، وأن ننظر إلى الخريطة، خريطة الجغرافيا الفلسطينية ككتلة واحدة من النهر إلى البحر، ربما سيعاد خلط الأوراق من جديد بطريقة أخرى، وهذا يعني يذهب به البعض من خلنا نقول المتابعين أو المحللين بشكل أو بآخر بأنه الحالة الفلسطينية لن تقف عند حل السلطة الفلسطينية. السلطة كانت مشروع نجح، لم ينجح هذا المشروع، ربما بقاء الشعب الفلسطيني وتجذيره في أرضه وتمكينه في أرضه ومقارعته لهذا الاحتلال من ولو بلش من أول وجديد، يعني في ما يخص الديموغرافيا، فيما يخص أعداد السكان وتنامي السكان ما بين السكان الإسرائيليين اليهود يعني وما بين السكان الأصليين الفلسطينيين المواطنين ما بين النهر والبحر، وهذا الصراع اللي حتلاقي إسرائيل نفسها قدامه بشكل أو بآخر. هم اليوم بمليون ونص في داخل 48 متغلبين، وبقول لك الخطأ الاستراتيجي بأنه خليناهم 150 ألف في سنة 1948 ما هجرناهم، فظلوا لصاروا مليون ونص اليوم بشكله كمان 20% من مجموع السكان داخل الخط الأخضر. فلنيجي نقول عن خريطة فلسطين. كمان رأي إضافي لهذا الرأي بيقول أنه الإسرائيليين قعدوا 20 سنة وهم يبنوا في جدار الفصل العنصري، وهم بيحاولوا يفصلوا الضفة عن وغزة عن الداخل ويعملوا كيان إسرائيلي كامل متكامل بأنظمته الأمنية والعسكرية والبوليسية والحياتية والاقتصادية والمعيشية في 48، وفصل الضفة من خلال جداره، من خلال معابره، من خلال اليوم الإسرائيليون نفسهم قاعدين بيزيلوا في هاي المعابر بشكل أو بآخر أو في هذا الجدار من خلال اقتحام الضفة الفلسطينية وأسرلتها وتهويدها. في حالة جدلية حقيقية اليوم في الحالة الفلسطينية تتحدث عن جدوى بقاء السلطة الفلسطينية بهذه المعايير، حتى أنه الرئيس يعني قبل 4 سنين أتوقع بالأمم المتحدة قال ذات الكلام بأنه بقاء السلطة دون سلطة شيء من يعني من اللا معقول ولا منطق أن نظل سلطة بلا سلطة، لا تملك أي سلطة على أي شيء في الأرض. يعني عمليا اليوم الإسرائيليين موجودين في كل تفاصيل حياتنا، لا قادرين نشتري محروقات، موضوع الإيداعات البنكية اليوم الإسرائيليين بيتحكموا قديش نحط في البنك، قديش ناخد من البنك، قديش نشتري، قديش نستورد. اليوم الإسرائيليين بيتحكموا وقتيش نسافر ووقتيش نروح، وقتيش نروح على شغلنا ووقتيش نروح من شغلنا. إذا سكروا الحاجز في مثلا منطقة الخليل اللي في بيت لحم ممنوع يجي اليوم هذا على الخليل، واللي موجود في الخليل في رام الله وبده يروح على جنين ومسكر ممنوع يروح على جنين. فهاي التفاصيل كثيرة جدا بحياة المواطن الفلسطيني بتحط السلطة في موقف حرج جدا جدا قدام كثير تساؤلات عن جدوى بقاء السلطة. كمان في نفس الوقت في بعض ناس موجودين في السلطة الفلسطينية للأسف الشديد أو في الحكومة أو في غيرها وكأنهم في كوكب آخر، وكأنهم في عالم عاجي، عالم آخر بعيد كل البعد عن حياة ويوميات المواطنين الفلسطينيين. إحنا نحكي لنا وعلينا بهذا الموضوع، نحكي كمواطنين عايشين بهذه الحالة الفلسطينية موجودين بصراعاتهم الداخلية واللي أحيانا تظهر على السطح وبنشوفها وبنسمعها من خلال تصريحات سواء لجنة مركزية أو وزير داق في وزير أو سفير ورث سفيرة أو يعني أنت فاهم. هاي بتخلي كمان علامات الاستفهام بتزيد أكتر وأكتر على الحالة النظامية اللي موجودة في شعبنا الفلسطيني، على النظام السياسي الفلسطيني اللي موجود، وأنه هل هو نظام ينتمي حقيقة إلى الشعب، هل هو جزء من الشعب، هل يتأثر المسؤولين الفلسطينيين بما يتأثر به المواطنين الفلسطينيين، هل ما يعيشه الوزير الفلسطيني هو ذاته اللي بيعيشه المواطن الفلسطيني، هل التفاصيل اللي بيعيشها المواطن من أكله وشربه وروحته وجيته ومحروقاته وتعليمه وصحته نفسها اللي بتلقاها المسؤول الفلسطيني؟ إذا كان الجواب نعم فلنقاتل عن هذه السلطة بكل ما تمنى، وإذا كان الجواب لا
فإذا السلطة وضعت نفسها في مكان غير اللي إحنا موجودين فيه، أو بعض من المتنفذين في هاي السلطة موجودين في مكان آخر. لا تقول لي برستيج وزير، ولا تقول لي برستيج مسؤول، ولا تقول لي كذا. اليوم إحنا كلنا تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويجب أن نعيش ذات الظروف على الأقل. الطرق لما أنا بشوف في طريق مفتوحة للمواطنين زي مقل الفلافل موجودين على كولندية، وكان في طريق فرعية ثانية هذا للمسؤولين، هذا يعني بكرس البعد والمسافة والفجوة ما بين المواطن وما بين المسؤول اللي قاعد بياخد امتيازات على حسابي. هذا ما بياخد امتيازات لأنه يعني هو سوبرمان، لا، هو بياخد امتيازات لأنه هو صار مسؤول عني، هو صار في موقع على حسابي أنا كمواطن موجود بهاي الجغرافيا بهاي الظروف. هو ما بميزه أي إشي في الدنيا إلا أنه عند الاحتلال معروف بديش يقول هالشويش، يعني معروف هو المعلم تبع القاعدة، يعني منيح. بس هاي التفاصيل كلها اليوم قاعدة بتنحكى، ويجب أنه نحكيها مع حالنا بكل صراحة، ويجب أن يعرف النظام السياسي الفلسطيني أنه بقاؤه بهاي الطريقة وابتعاده عن الحالة الفلسطينية الشعبية وعدم تفسيره لبعض المشكلات اللي قاعدة بتصير، وإصدار الفرمانات من فوق للناس وبس الناس تنفذ وملهاش دخل، زي موضوع التربية والتعليم، إنه فرمان جاي من فوق والناس عليها تنفذ هذا الموضوع، كمان بزبطش. يعني المسافات يجب إنها تكون أقل، الفجوة يجب إنها تقل، ويجب إنه إحنا نحس بانتماء لهاي السلطة، بانتماء لهذا النظام السياسي، بانتماء لهذول المسؤولين. اليوم نسبة الانتماء يعني اسألوا عنها في الشوارع، مش أنا اللي بحددها ولا حدا بيحددها. قديش قادر هذا النظام يمتن علاقته؟ يعني بدي أجيب مقاربة كثير بسيطة وسريعة ومن أرض الواقع. قبل الحرب الإيرانية الأمريكية كانت الشوارع الإيرانية تعج بالمتظاهرين ضد النظام، تعج بالمتظاهرين ضد النظام، وكانت إعدامات في الشوارع، كانوا يقولون وناس بتتظاهر وإطلاق نار وبدنا وإسقاط نظام ونظام محافظ ونظام مش عارف شو. لما بلشت الحرب استطاع النظام الإيراني أن يقنع الناس بأنه الموضوع وطني والموضوع فيه أهداف برا وكذا وإلى آخره. اقتنعوا الناس، اقتنعوا ليش؟ لأنهم شافوا أنه الرئيس والصغير والكبير مصطفين في طابور واحد، بيعيشوا نفس الظروف، نفس الظروف الحياتية. لكن في مناطق أو في بلدان أو في أماكن أخرى الموضوع مش هيك، بتلاقي الشعب هو وقود، هو اللي بينحط بالفرن، وهو اللي بنحط في تحت النار، وهو اللي بنحط في هذا، والآخرين موجودين فقط عشان إيش؟ يرفعوا في الآخر إشارة النصر، أو يطلع واحد من خلال التلفزيون لابس بدلة أبصر قديش حقها ويجي قلنا تعزيز الصمود، وإحنا في الربع الساعة الأخير، وإنت لا في ربع ساعة أخير، إنت ما دخلتش المرحلة من أصله، إنت إحنا شفناك من قبل 20 سنة لليوم وأنت تبني في إمبراطوريتك، اليوم جاي بتقرب من الناس وقاعد بتقول هذا الكلام هبل. للأسف في بعض الناس السذج بيمشي عليهم هذا الكلام، للأسف إنه كل مرة بتنعاد نفس الكرة وبنعاد نفس الموضوع. هاي المفروض نحكيها مع حالنا بكل صراحة، السلطة بتحدد مكانها بين الناس وبين الجمهور من خلال سلوكها، من خلال أدائها، من خلال قربها من الناس، من خلال حتى لو كان معهاش ولا فرنك الأبو الحقيقي، حتى لو كان يعني معوش يأكل بقدر يلم أولاده ويحضنهم ويقنعهم في أبويته. لكن وهذا اللي قدر النظام الإيراني. اليوم النظام الإيراني بيطلعوا له بالملايين مبايع، ليش؟ لأنهم استشعروا الخطر الحقيقي إنه في هون قصة إن النظام قدر يقنع الناس فيها. إحنا المفروض إنهم يقتنعوا بإنه في عنا ليش طول واحد أو أطوال مختلفة. هلأ في عنا بعض مسؤولين والله ما هم عايشين هاي الظروف كلها ولا فرق معهم، إن شاء الله بتنقلب الطاولة على الكرة الأرضية كلها، اللهم إنه امبراطوريته تظل زي ما هي. كيف ده أقتنع إنه هذا يعني زيه مش ما بزبطش، بكون أهبل وساذج ومتخلف إذا بقتنع إنه أنا زيه عايش. لا، مش عايشين زي بعض، إحنا مش عايشين زي بعض.

إذن هناك الكثير من الأسئلة والأسئلة الكبيرة والتي يجب أن توضع على الطاولة، على طاولة الحياة الفلسطينية، الحياة السياسية والحياة الاقتصادية والحياة النظامية والحياة المفصلية كمان بشكل أو بآخر، إنه إحنا وين، لوين رايحين، شو الخيارات اللي موجودة قدامنا، ماذا لو كرر اليمين الإسرائيلي نفسه وظل بهذه الصورة، ماذا عن هذه المستوطنات التي باتت يعني موجودة في تفاصيل حياتنا ويومياتنا، ونحن الذين نشعر بغرابة في وطننا وفي مجتمعنا، على شوارعنا وفي طرقنا وفي جبالنا وودياننا، كيف ممكن نتعامل مستقبلا، ما هو دور القيادات الفلسطينية، ما هو دور الأحزاب الفلسطينية، ما هو دور المؤسسات الفلسطينية اللي المفروض يكون دورها يعني ريادي وقيادي وكل هذه المفردات، لكن احنا اللي شايفينه الناس يعني عزل من كل شيء حتى من الدعم المعنوي في مواجهة هذا الاحتلال. انتهى البرنامج، إلى اللقاء.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: جول جول جول جول.
6: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
7: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

راديو موال. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت جاع. شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
1: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعبلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعتيش نسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعتيش نسوي من هون، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف كرفلاكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
7: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نرى اليوم زيارة يثرون حمي موسى، ويقترح يثرون أن يعين موسى قضاة ليساعدوه في حل مشاكل الناس. ترى هل كان اقتراحه جيدا؟ ماذا يمكننا أن نقول في ذلك؟ أرجو أن تبقى في صحبة أيها العزيز لنجيب عن هذا السؤال وغيره.
2: أسعد الله يومكم أيها المستمعون الكرام. أنتم على موعد جديد مع برنامج كنوز الحكمة برفقة ضيفكم ومضيفكم سهيل موسى. هذه ميسون فهمي تتمنى لكم أمتع الأوقات، فأهلا بكم. شاهدت يوما نسرا قويا أصيب بالرصاص تحت جناحيه، وشاهدت البريق الذي كان يتلألأ في عينيه يخبو شيئا فشيئا، ثم رفع رأسه ونظر نظرته الأخيرة إلى الفضاء، إلى موطنه الطبيعي، إلى الجبال الشاهقة والصخور الساحقة حيث اختبطت أجنحته بالرياح العاتية فسابق البرق والرعد. كم من المرات انتصر على العواصف الهوجاء وحلق فوقها إلى عشه في قمة الجبل، كم وكم جال في الفضاء متعظما متغبطا لما أوتي من قوة وقدرة على الطيران لا يضاهيه فيها طائر، ولكنه اليوم مكسور الجناح ملقا أرضا إثر رصاصة غادرة شريرة أصابته بسبب اقترابه مرة واحدة من الأرض أكثر من المعتاد. يا ليتنا نتعلم من هذا النسر بأن نبقي أبصارنا إلى فوق حيث المسيح محلقين في السماء، وإلا هبطة واحدة تودي بنا إلى الحضيض.

صديقي المستمع، أحمال المؤمن الثقيلة المضنية هي بمثابة أجنحة يطير بها ويحلق في الفضاء. يبدو التناقض واضحا في هذا القول، لكن الملك داود وهو ينوء بحمله المرير صرخ: ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح، مزمور 55:6. ولكنه عاد ووجد أن أمنيته ليست بعيدة المنال، فقال: إلقي على الرب همك وهو يعولك، أي أنك في ضيقك تدعو الرب فيقترب منك وتقترب منه، وبالإيمان تحلق إلى أحضانه.

ترجمت كلمة ثقل أو حمل في حواشي بعض الكتب المقدسة إلى ما معناه عطية الله. إذن فأعباء المؤمن وأحماله عطايا الله، تقوده إلى أقدام الرب حيث تصير أجنحة يطير بها ويحلق كالنسر في أجواء الفضاء. وكما قال الرب للشعب في القديم: أنا حملتكم على أجنحة النسور.

سرت وحدي يوما على السبيل، أنوء بحمل كبير ثقيل، لست أدري لأي مكان أميل، صوته الحنون سمعت وأنا في الضنك، بني لا تحمل هما فهذه عطيتي لك، في الضيق أنا معك لا أتركك ولا أهملك، سر في ثبات وثق أنني دوما معك.

0: أرجو أن تمضوا في صحبة الأخ سهيل موسى دقائق مفيدة بينما يتأمل لنا في سفر الخروج.
1: مرحبا بك يا أحلى الأصدقاء، أتطلع مستمعي أن أقضي بصحبتك وقتا مفيدا إذ أدعوك حتى تدرس معي فقرة جديدة من سفر الخروج، فلا تضيع هذه الفرصة أرجوك. ضمن دراستنا للأصحاح 17 من الخروج رأينا التذمر المستمر الذي كان شعار الشعب القديم في البرية. كان هؤلاء الناس محترفين في التذمر لا يضاهيهم أحد فيه، وعندما يسدد الله احتياجهم كانوا يهدؤون، ولكن ما أن تصادفهم مشكلة أخرى حتى يعاودون التذمر من جديد، وهكذا دواليك. ثم رأينا كيف أخرج الله لهم ماء ليشربوا من الصخرة، والصخرة هي صورة رائعة للمسيح الأساس الذي نستريح عليه والذي بنيت الكنيسة عليه أيضا. يسوع هو الصخرة، ولكن حياته الجميلة ومتانته لا تخلصك، كما أن تعاليمه لا تفدي نفسك. كل هذا جميل جدا، فحياة المسيح لا يوجد أحلى منها، ولكنها لا تخلصك بمجرد النظر إليها والإعجاب بها.

0: بمجرد ما ضرب صخر الدهور بيد الرب انفتحت في الحال مجاري محبة الله الأبدية، وأرسل الروح القدس ليدعو الخطاة الهالكين ليشربوا من ماء الحياة مجانا لكي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. خلال مسيرة الشعب في البرية صادفوا جماعة قوية تسمى بالعماليق، وهؤلاء العماليق هم صورة للجسد في الكتاب المقدس. لم تكن المعركة الفعلية في أرض المعركة بل على قمة الجبل، كانت الحرب بالصلاة. لم يربح الشعب المعركة بمقدرتهم لأنهم لم يكونوا أصلا رجال حرب، وكانت هذه تجربتهم الأولى في ميدان المعارك. الذي حارب وانتصر هو موسى، فكلما أنزل موسى يديه كان الشعب يخسر. نعم يا صديقي، الروح القدس هو الوحيد الذي يعطينا الغلبة على الجسد. الانتصار لا يأتي إلا عندما يسير المؤمن في الروح. ثم بدأنا نتأمل في الإصحاح 18، حيث يأتي لزيارة موسى يثرون كاهن مديان حموه، ويحضر معه زوجة موسى وابنيه، وتجمع شمل عائلة موسى من جديد. لم يفرح موسى كثيرا برؤية زوجته، لابد أن علاقتهما الزوجية لم تكن على ما يرام. نتابع اليوم تأملاتنا في هذا الأصحاح 18 ونقرأ من العدد 15 وحتى 12.
1: وأتى يثرون حمو موسى وابناه وامرأته إلى موسى إلى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله، فقال لموسى: أنا حموك يثرون، آت إليك وامرأتك وابناها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في الطريق، فخلصهم الرب. ففرح يثرون بجميع الخير الذي صنعه إلى إسرائيل الرب الذي أنقذه من أيدي المصريين، وقال يثرون: مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين ومن يد فرعون، الذي أنقذ الشعب من تحت أيدي المصريين. الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة، لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. فأخذ يثرون حمو موسى محرقة وذبائح لله، وجاء هارون وجميع شيوخ إسرائيل ليأكلوا طعاما مع حمي موسى أمام الله.
0: لاحظ مدى روعة العلاقة بين موسى وحميه، لابد أنهم كانوا أصدقاء حميمين. أخبره موسى بكل ما صنعه الرب معهم في مصر، وكان يثرون يبدي كل اهتمام. وعند استقبال موسى لحميه قبله، ولا يذكر الوحي أنه قبل امرأته، ولا نقرأ أنه فرح للقاء بنيه. من هنا نستنتج أن العلاقات ضمن عائلة موسى لم تكن على ما يرام. وقال يثرون: مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين ومن يد فرعون، الذي أنقذ الشعب من تحت أيدي المصريين. الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة. فأخذ يثرون حمو موسى محرقة وذبائح لله. من الواضح أن يثرون لم يصدق موسى وهو في مديان عندما أخبره بدعوة الرب له لتخليص الشعب. أما الآن فلابد أنه قد أتى إلى معرفة شخصية بالله، والدليل أنه قدم محرقات وذبائح لله.
2: يمكننا أن نرى محبة يثرون واحترامه لموسى صهره، فقد بقي عنده عدة أيام ليرى كيف كان موسى مشغولا بحل قضايا الشعب، ويقترح على موسى ما يخفف من حمله. نتابع القراءة الآن من العدد 17 وحتى نهاية الأصحاح 18.
1: فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك، كن أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي

0: يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله، أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فيقضون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون بها إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بسلام. فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال، واختار موسى ذوي قدرة من جميع إسرائيل وجعلهم رؤوسا على الشعب، رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فكانوا يقضون للشعب كل حين. الدعاوي العسرة يجيئون بها إلى موسى، وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها. ثم صرف موسى حماه فمضى إلى أرضه.
1: يقترح يثرون أن يعين موسى قضاة ليساعدوه في حل مشاكل الناس. قد تقول إنه اقتراح جيد، ما الخطأ فيه؟ حسب الظاهر يبدو الاقتراح جيدا. صديقي، يجب أن نتذكر أنه يوجد نوعان من الحكمة في هذا العالم، حكمة الله وحكمة العالم. كان اقتراح يثرون مؤسسا على حكمة هذا الدهر، وعندما تتبع طريقة العالم فإنك لا تتطلع إلى الله، وحتما طريقة العالم لا يمكن أن تنفع أبدا في الكنيسة مهما حاولنا. يمكننا القول أن اقتراح يثرون كان جيدا، لأنه يزيل الحمل عن موسى ويوفر تنظيما ويقتصد الوقت، كما أنه اقترح ذلك عن حسن نية أسوة بموسى الذي أجهدته قيادة الشعب. ولكن المهم في الموضوع أن الاقتراح لم يكن اقتراح الله ولا إرادة الله حتى ولو سمح بذلك. دعنا نتأمل في الاقتراح لنرى جوانبه المتعددة. كما قلت إن الله لم يقترح الأمر، وبذلك يأتي اقتراح يثرون مشككا في حكمة الله ومحبته، وكأن يثرون يقول بأن الله لم يقم بواجبه على التمام مع موسى. لو أن الله كان يحب موسى ويهتم به لأمل ذلك عليه منذ زمن طويل، ولكن لو كان فعلا هذا الأفضل وهذا ما يريده الله لأمر به موسى قبل أن يفكر يثرون في الموضوع. الملاحظة الثانية هي أن الله كان يتعامل مباشرة مع موسى، كان يجهزه لتخليص الشعب، وبهذا لم تتضمن خطته وجود أشخاص آخرين يعيقون طريقة الله في التواصل مع موسى. والله يريدنا أن نتواصل مباشرة معه ولا يريد الوسطاء. في مواضع أخرى من الكتاب نقرأ أن موسى تذمر على الله بأنه وضع عليه ثقل جميع هذا الشعب، ومن هنا نرى موسى يستعفي من المركز الشريف والمقام العالي الذي وضعه فيه الرب، لأنه إذا كان الله قد سر أن يجعل موسى الآنية الوحيدة لتدبير شؤون الجماعة، فذلك شرف عظيم قد منحه الله إياه. صحيح أن المسؤولية الموضوعة عليه كانت خطيرة، ولكن الإيمان يحول نظره إلى الله فيجد فيه الكفاية. إلا أن موسى في هذه النقطة ضعف وقال لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي، مع أنه لم يكن مكلفا أن يحمل جميع هذا الشعب وحده لأن الله كان معه. وفي واقع الأمر كان الله هو الحامل للشعب، وما موسى إلا آلة في يد الله. وصفة موسى إزاء الرب كصفة العصا بيد موسى، وكما أن العصا لم يكن فيها شيء من القدرة في ذاتها، كذلك موسى مع الله. صديقي المستمع، إن حقيقة المسألة هي أن نبحث في هل هذه المسؤولية موضوعة علي من الله؟ فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أنه يكون معي ومساعدا لي في حمل ثقلها. وما دام الله معي فالعسير يصبح يسيرا، لأن ثقل الجبال الشوامخ لا يحسب شيئا أمام قدرة الله، وريش النعام يحسب ثقيلا إذا تكلفنا حمله بدونه. الملاحظة الثالثة والمهمة هي أنه نتيجة لاقتراح يثرون خرجت منظمة مكونة من 70 شخصا تسمى بالسنهدريم، وهذا السنهدريم قبل 2000 عام تآمر ليميت ابن الله. لم يكن موسى بحاجة إلى مثل هذا التنظيم، لأن الله أعطاه القوة اللازمة للقيام بالعمل الشاق، وهكذا فقد شكى موسى من حمله فرفعه الله عنه حالا. لم يعطي الرب قوة جديدة لأن روحه كان هو العامل سواء في 1 أو في 70، وفي جسد 70 شخصا لم تكن فائدة أكثر من جسد شخص واحد. إن الله يا صديقي يمسح كل حكمة أرضية تدخل بينك وبينه وتعيق عمله بقوة في حياتك. الحكمتان البشرية والإلهية في تضاد مستمر، حتى أن الحكمة الإلهية تدعى الحكمة، أما الحكمة البشرية فتدعى جهالة. هذا ليس ادعاء مني، بل هذا ما يقوله الكتاب المقدس في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس: لا يخدعن أحد نفسه، إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأنه مكتوب: الآخذ الحكماء بمكرهم. يقول بولس أيضا في نفس الرسالة: وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة، بل ببرهان الروح والقوة. نحن لا نحتاج أن نكون أذكياء أو أن نستخدم المنطق الفكري لنربح الآخرين للمسيح. ما نحتاجه هو حكمة الله لإرشادنا. نحتاج إلى قوة الله وليس إلى طرق جديدة. صديقي، هل تعتمد على حكمة هذا الدهر أو هل تنظر إلى الله ليرشدك بحكمته السماوية؟ نبدأ الآن في تأملاتنا في الإصحاح 19 من الخروج. تتحدث الإصحاحات من 19 وحتى 24 عن الناموس. يصل الشعب إلى جبل سيناء ويوافق على قبول الناموس، بل أن الشعب استبدل عهد النعمة المطلقة بعهد الأعمال بسبب ضعف بصيرتهم وميلهم إلى الناموس عن غير فهم. ويا لها من مبادلة مشؤومة ومساومة بخسة، وما أسوأ النتائج التي حصدوها من تلك الحركة. ستقرأ لنا ميسون مشكورة من هذا الأصحاح 19 ابتداء من العدد الأول وحتى 6.
0: في الشهر 3 بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر، في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء، ارتحلوا من رفيديم وجاءوا إلى برية سيناء، فنزلوا في البرية، هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل، وأما موسى فصعد إلى الله، فناداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض، وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل.
1: هنا نجد الرب يذكر شعبه بالنعمة التي سبق أن عاملهم بها حتى تلك الساعة، ويؤكد لهم المركز الذي هم فيه ما داموا مقيمين على عهد النعمة المجاني: تكونون لي خاصة من بين الشعوب، ولا يمكن أن يصبحوا كذلك وهم تحت لعنة الناموس. وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. هذا هو السفر بالنعمة، ليس بالطائرة ولا بالمركب، بل بالنعمة. ارتحل الشعب من مصر إلى جبل سيناء بنعمة الله، وعندما يسألهم الله ما إذا كانوا يريدون الناموس، قبلوا بكل غباوة بدلا من أن يحملوا على الأجنحة. وقد ذكرهم الله بما عمل في المصريين وكيف حمل الشعب على أجنحة النسور. ربما يجدر بي أن أذكر بعض الأفكار حول النسر. النسر هو من الجوارح، ويصفه أيوب بهذا القول: تمر مع سفن البرد كنسر ينقض إلى قنصه. أما يسوع فقد قال: لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. ومع ذلك فإن النسر يستخدم في الكتاب المقدس كرمز لله وللألوهية. في سفر حزقيال تصور الألوهية بهيئة وجه نسر، وفي الإصحاح الرابع من سفر الرؤيا بهيئة نسر طائر. يتميز النسر بأجنحته القوية وقدرته على التحليق عاليا في الفضاء. قال الله للشعب: وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. هذه يا صديقي هي نعمة الله الوافرة الغنية والعجيبة. بالنعمة أخرج الله الشعب من عبودية مصر وأحضرهم إلى جبل سيناء، وجدهم بلا رجاء فخلصهم، فداهم بالدم، جعلهم يقطعون البحر الأحمر وينجون من يد فرعون. نعم، إنه يحملهم على أجنحة النسور، وهو يحملك أنت أيضا مستمعي على أجنحة النسور، فلا تخف.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
6: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم. إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد. إن شاء الله أخباركم مليحة، وإن شاء الله ما زلتوا هيك صامدين ومعنوياتكم عالية رغم كل الأخبار ورغم كل الظروف المحيطة. يعني إذا بدنا نتابع أو نتأثر بالمحيط ممكن الكل يصل إلى حالة سيئة جدا، فدايما خلينا شوية منفصلين عن الواقع، بعيدين عن كل الأخبار الحقيقية، خلينا هيك نعيش ولو بضع ساعات في حالة من البعد عن الواقع، هيك نشعر إن كل شيء ماشي منيح وإن كل شيء متوفر وإن كل شيء في البلد يسير بالمسار الصحيح. حتى لو بنكذب على أنفسنا خلينا شوي نطلع من الروتين القاسي المؤلم اللي كثير ناس بيعيشوا اليوم جراء الظروف الصعبة اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني. دائما خلينا نحمد الله على كل حال، نحمد الله أننا ما زلنا على قيد الحياة، نحمد الله دائما أننا ما زلنا نعيش على هذه الأرض المباركة، على هذه الأرض المقدسة، هيك صامدين صابرين ومعنوياتنا عالية رغم كل الأخبار ورغم كل الظروف ورغم كل يعني اللي بيحاولوا أنهم وصلونا لدرجة من اليأس. لا، احنا ما شاء الله علينا ما زلنا صامدين وصابرين، والفلسطيني من أبرز مميزاته صاحب النفس الطويل، يعني نفسنا ما شاء الله عليه طويل وقادرين على الصمود أكثر وأكثر. اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع 21 من صفر لعام 1448 للهجرة، الرابع من آب لعام 2026 للميلاد. ما زلنا هيك بنعيش أجواء الصيف، أجواء شهر آب، والحمد لله رب العالمين حتى تأقلمنا مع أحوال الطقس، يعني بطلت تفرق معانا في موجة حارة ولا في موجة مش حارة، الكل تأقلم مع هذه الأجواء. الحمد لله إن شعبنا بتأقلم دائما مع كل الظروف، وإن شاء الله دائما بنبقى عنوان للصمود والتحدي. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا على الطرقات، يسعد مساكم جميعا، وبنوجه تحيات المحبة لكل نشامة ونشميات الوطن الغالي، إلى جميع أفراد ومنتسبي مؤسستنا الأمنية الله يعطيكم ألف عافية، لكل أفراد شرطة المرور المنتشرين في الشوارع الآن لتنظيم حركات المرور، ولجميع الأجهزة الأمنية التي تحارب الجريمة وتحارب آفة المخدرات، بنوجه لهم دائما كل تحيات المحبة اللي دائما هم العين الساهرة على أمن وأمان هذا الوطن الغالي فلسطين. فدائما وأبدا بنقولهم الله يمسيكم بالخير، الله يعطيكم ألف ألف عافية، نحن معكم ونحن إلى جانبكم، وإن شاء الله دائما تبقوا عنوان لرحلة الصمود والبقاء على هذه الأرض المباركة. اليوم نقابة يعني نقابة التجار المواد الغذائية بتقول لا يوجد أي مؤشرات على ارتفاع أسعار الخبز أو المواد الغذائية في فلسطين خلال الأشهر القادمة رغم الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط عالميا، وأكدت على أن الأسواق المحلية تتمتع بمخزون كافي من السلع الأساسية. أكبر جريمة في مجتمعنا الفلسطيني اليوم يا أخوان يوم يكون التجار عندهم مواد وعندهم سلع وعندهم ما شاء الله مخازنهم مليئة وبينتظروا بارتفاع الأسعار حتى يغلوا على المواطن. المواطن اليوم يا أخوان اللي يا دوب قادر يتنفس، المواطن يا أخوان اليوم اللي يا دوب قادر يسد التزاماته. صدقوني إني التقيت بالأمس مع عائلات يعني وضع رب الأسرة صعب جدا، صعب جدا. يعني من أكتوبر 2023 هم جالسين في البيوت، نسبة البطالة فاقت التوقعات. وللأسف الشديد اليوم حتى رؤوس الأموال وأصحاب المصانع وأصحاب المنشآت يوم شغلوا العامل بيحاولوا قدر الإمكان إنهم يبتزوه، إذا مش عاجبك في مية غيرك. فالأسعار عندنا الأجور متدنية، الأسعار مرتفعة، البطالة مرتفعة. وبطلع لك يعني تاجر وبتمنى أن ترتفع الأسعار حتى يزيد نسبة ربحها. كل ربح من عملية استغلال المواطنين هي حرام، مش تجارة. هاي يا أخوان مش تجارة. محطة المحروقات اللي كان مخبي السولارات البراميل وبيستنى لبعد يومين عبما يرتفع حتى يستغل المواطنين، هذا ارتكب جريمة يا أخوان. هذا دخل على بيت أموال حرام شرعا. الإنسان اللي ما بيشعر مع أخوه الإنسان في هذه الظروف الصعبة هذا إنسان مجرم، هذا مش إنسان. حتى إنك تطلق عليه لقب إنسان حرام، تطلق عليه لقب إنسان. الإنسان اليوم الحقيقي اللي هو بشعر مع أخيه الإنسان، كنا نسمع عن مبادرات المسامحة في الديون على الناس المش قادرين يدفعوا الدين، كنا نسمع عن مبادرات المحلات اللي تخفض الأسعار حتى يتمكن المواطنين من شراء التزاماتهم وموادهم الأساسية. هذا هو الوطن اللي احنا شركاء فيه، اللي احنا اليوم ندفع في فاتورة البقاء والصمود على هاي الأرض. وكل إنسان يستغل الفلسطيني هو مجرم، وخاصة التجار الكبار اللي وزارة الاقتصاد والجهات الرسمية بتقول عندنا مخزون لستة شهور، وهم بلشوا لحنوا إذا ارتفعت المحروقات، إذا أغلقوا مضيق هرمز، إذا عملوا أي شيء إحنا بدنا نرفع الأسعار. هنا بتكون الجريمة الحقيقية بحق الإنسان مع أخيه الإنسان. بنمسي على الجميع. عبد الرحمن العش الله يسعد مساك، أبو الحكيم، كل الشباب اللي بيتابعونا، أبو الحكم يسعد هالمساء. ودائما وأبدا بنذكر أن بث موال عبر الموجة العامة 101.7 FM، ولمتابعينا أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي جميعكم يسعد مساءكم بالخير والمحبة. ابدأوا مساءكم بيا الله، وحاولوا قدر الإمكان إن كنت بتسموا ولو ابتسامة خفيفة في وجوه الآخرين، واعلموا أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. صدقة يا نصار الابتسامة، يعني الابتسامة مش دافع فيها فلوس، فأقل ما فيها بتبسم في وجه أخيك ممكن تخفف شوي من الوضع اللي هو فيه. على هوا موال كما عودناكم حديث البلد، حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول، لاستفساراتكم، طرح قضاياكم، همومكم على الهواء مباشرة. اللي عنده نصيحة، اللي عنده كلمة، اللي عنده أي شيء حاب يحدثنا به، اللي بيشاهد ظاهرة سلبية موجودة في مجتمعنا كيف ممكن نتخلص منها، أو اللي بيشاهد ظاهرة إيجابية منتشرة في مجتمعنا كيف ممكن نعززها، بإمكانكم التواصل معنا. وبنذكر أن أرقام موال أصبحت الآن متاحة.
1: مشاركة في برنامج حديث البلد، بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير. وأبو الحكم بتحدث عن أوامر حبس المدين اللي منتشرة، اليوم اللي عنده شك راجع واللي مش قادر يدفع الديون أصبح مطارد حقيقة بكل ما تعنيه الكلمة معنا. إن شاء الله بيتم اتخاذ قرار بهذا الموضوع. هل النصار مساء الخير. عماد زواهرة يسعد مساك. احنا بنتأقلم مع كل شيء صديقي. شعبنا رمز السمود وخصوصا في رفع الأسعار. الحديث عن رفع أسعار الطحين والأرز وبعض التجار بدأ بالاحتكار. مسؤولية من الكشف عن هؤلاء؟ مسؤولية من الكشف عن هؤلاء؟ يسعد مساك عماد زواهرة. ما في ارتفاعات حسب تطمينات الوزارة ونقابة التجار وكل شيء منيح. واللي برفع الأسعار اليوم يا أخوان هو مجرم. إذا ما في ارتفاع أسعار وبرفع الأسعار هذا إنسان مجرم ويجب أن يتم الحديث علنا عن أسمائهم. ويبقى الأمل. مساء الخير حمزة زبون. محمد أبو زياد ربايع يسعد مساك. نادي حسن صديقي العزيز مساء الخير. أبو محمد أبو رميس يوسف أبو رميس أم الوليد ولكل من يتابع هذه الإطلالة المسائية يسعد مساكم. خلينا هيك نتوجه إلى دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. معنا من هناك الصديق العزيز فياض الدوابشة. زميلنا فياض الله يسعد مساك.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام. طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: نعم ربما كان اليوم هيك انخفاض طفيف على درجات الحرارة فياض.
2: نعم كان انخفاض طفيف وكان زميل عثمان أيضا هبات خفيفة للرياح. طردنا من الموجة الحارة يبدو أو الكتلة الهوائية التي أثرت على البلاد. هذا اليوم توقعت الأرصاد الجوية أن يكون لدينا انخفاض لكن تبقى أعلى من معدلات السنوية العام بحوالي درجتين مئويتين. أيضا كذلك الأمر بالنسبة من الأربعاء تبقى درجة الحرارة أعلى المعدل بحدود درجتين مئويتين. الأجواء في مجمل ستكون حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في الأغوار وحارة بشكل لافت في باقي المناطق. يوم الخميس والجمعة لدينا انخفاض ملموس على درجة الحرارة من الأسنان تصبح حول معدلات السنوية العامة لتسود أجواء صيفية اعتيادية. الرياح السائلة لدينا خلال هذه الأيام هي رياح غربية إلى شمالية غربية. هذه الرياح تعمل بشكل كبير على تزويد طبقات الجو في كمية هائلة من الرطوبة خلال فترات النهار ولذلك نشعر بالإعلى الحراري بينما في ساعات مساء والليل تتحول إلى أجواء الحارة لتصبح أجواء أكثر انتعاشا ولطافة في المناطق الجبلية أو في معظم المناطق من البلاد. وخلال هذه الفترة زمن عثمان دائما ما زلنا نوجه التحذيرات لأخوة المواطنين لأن السلامة العامة هي أهم كل شيء ما لدينا المواطنين بشكل عام. تحذر من عالم التبلشات الشمسية فترات طويلة بالإضافة إلى عدم تكرار دخول المحروقات داخل السيارات خلال هذه الأجواء الحارة وشرب كمية وافرة من السوائل وعدم إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. يتوقع زميلنا عثمان إن شاء الله تعالى في بداية الأسبوع القادم تحديدا يوم الأحد القادم أن يكون لدينا ارتفاعات أخرى على درجات الحرارة لكن الفترة ما تزال بعيدة نوعا ما. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 31 تنخفض ليلا تصبح 21. هذا كله بعلم الله تعالى وكان الله في عون شعبنا فلسطين عظيم. زميل عثمان
0: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا. فياض سؤال أخير. كان في حديث عن نهاية آب وإن درجات الحرارة راح تتدنى يعني نشعر بالخريف المبكر كما يقولون. في يعني توقعات بهذا الشأن؟
2: تاريخيا زميلنا عثمان كان الأجداد يقولون أنه آخر 10 أيام من آب افتح الخريف باب وهذا نكاية عن انخفاض درجات الحرارة. لكن الفترة الزمنية التي نتكلم عنها زميلنا عثمان هي فترة بعيدة زمنيا. النماذج العددية غير دقيقة في مخرجاتها بما يختص بالثلث الثاني ونهاية الثلث الثالث في هذا الشهر الحالي. لكن بشكل عام التوقعات الموسمية تشير إلى فعلا أن هناك تغييرات كبيرة في الحالة الجوية. يتوقع يكون لدينا شتاء عزيز ومعدلات مطرية فوق المعدل السنوي العام. درجات حرارة أيضا حول أو أدنى من معدلات السنوي العام وبعض النماذج ذهبت أيضا بعد من ذلك حيث توقعت لتخفض الثلوج وتبات الثلوج في بلاد الشام. لكن ما تزال تلك الفترة حتى هذه اللحظة زمن عثمان فترة بعيدة زمنية جدا ولا يعتد بها وهي أيضا قابلة للتغيير بشكل كبير. نعم
0: نعم شكرا شكرا للزميل والصديق فياض دوابشة. يعطيكم ألف عافية فياض. شكرا كثير.
2: طيب الله أوقاتكم كل خير.
0: شكرا كثير. الله يمسيك بالنور والسرور ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ريت تكتب لنا الاسم بالعربي أخي علي. اسم العائلة، وبنوجه كمان تحية المحبة لأخونا السيف، ومساء الخير لحمزة زبون، رزان أبو الحكم، كل اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية. مسيكم دائما بالخير والمحبة، ودائما نذكر أننا على هوا موال، وأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود مشاركتنا. محمد محبوب بمسي على الجميع، يسعد مساك. أموال المقاصة، أموال المقاصة تتبخر. إسرائيل تعمق الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بقرار قانون اقتطاع المقاصة بشكل دائم بدل من الاكتفاء باحتجازها أو تجميدها. ووفقا للقانون ستستخدم المبالغ المقتطعة بداية لتنفيذ أوامر التعويض الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية، فيما يحول أي رصيد متبقي إلى الخزينة الإسرائيلية. وفي حين كانت الترتيبات السابقة تقتصر في معظمها على تجميد مبالغ تعادل المدفوعات التي تصرفها السلطة الفلسطينية أو تتيح للمدعين تنفيذ أحكام قضائية إسرائيلية على الأموال المجمدة، فإن التعديل الجديد يؤسس لآلية متكررة تمكن الحكومة الإسرائيلية من اقتطاع أجزاء من إيرادات السلطة الفلسطينية والاستحواذ عليها بصورة منتظمة. بنذكر إن يعني معظم مصروفات الحكومة الفلسطينية، الرواتب وما إلى ذلك، جميعها من المقاصة، والمقاصة بدأت تتبخر. كيف راح تكون الأوضاع؟ كيف راح تكون الأوضاع؟ الكل بتسأل، خاصة احنا بنتحدث يا أخوان عن بطالة كبيرة في أوساط العمال وعن رواتب مجتزأة للموظفين. ربما الحكومة الفلسطينية بتمر اليوم في ظروف مش طبيعية، ظروف يعني صعبة ماليا، وهذا الموضوع أثر بشكل كبير على مجريات حياتنا كفلسطينيين. بنترقب كل يوم، بنترقب كل ساعة إنه يكون في هناك شيء جديد. يبدو أن النظام، يعني النظام اللي بتحدثوا عنه اللي هو يعني بتعلق بالتعليم الإلكتروني أو التعليم بدون كتب من الصف الأول إلى الرابع، وصل إلى المدارس الخاصة. كان هناك في تعميم من وزارة التربية والتعليم طالبت فيه أيضا المدارس الخاصة لاعتماد هذا الأسلوب من التعليم، حيث ألزمت وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة بتطبيق نظام التعليم المفتوح أسوة بالمدارس الحكومية، وطالبتها بتزويدها بأسماء المعلمين لتدريبهم عبر منصة زوم. ويذكر أنه جرى تقديم عريضة وشكوى لدى النائب العام الفلسطيني رفضا لهذه الخطة، يعني في عدم موافقة من قبل الأهالي على هذه الخطة. وبعد إلزام المدارس الخاصة بنظام التعليم المفتوح، نقابة أصحاب المدارس الخاصة في الخليل أكدت أن القرار متسرع والإمكانيات غير جاهزة، والمعلمون والأهالي بحاجة إلى مرجعية واضحة كما قالوا. شو رأيكم في التعليم المفتوح؟ هل أنتم مع التعليم بدون كتب مدرسية، يعني بعيدا عن الكتب المدرسية، أم أن الكتاب مهم لتعليم الطلاب وخاصة في المراحل الأساسية؟ اليوم الكل بتحدث عن العولمة، عن التقدم، عن عالم الكمبيوتر، فيعني بقولوها بصراحة، زمن الكتاب قد ولى. فهل بالفعل ولى؟

للأسف الشديد لم نشاهد إلا بعض الأشخاص اللي اعترضوا على القرار أو ما إلى ذلك. باقي الأهالي أولياء الأمور بجوز ما بيعنيهمش إن ابن استخدم الكتاب أو لم يستخدم الكتاب. في حتى أولياء الأمور يعني بهمش إذا ابن تعلم أو لم يتعلم، مش فقط في هذا الجانب. وفي أولياء أمور بهمهم كثير يعني بدرجة كبيرة، كيف تعلم أبنائهم، كيف تصل للمعلومة، بيتابعوا أبنائهم أول بأول، فأعربوا عن صدمتهم من هذا القرار. هل بالفعل سيكون قرار إيجابي ولا رح ندرس لمدة عام بالنظام المفتوح وبعد عام نقول التجربة لم تنجح؟ وإذا لم تنجح التجربة قديش رح يكون في عنا فاقد تعليمي على يعني على أبنائنا؟ قديش رح يخسروا من هذه التجربة؟ هذا اللي بتحدثوا عنه الآخرين. اليوم ربما الصورة الأكثر انتشارا هي كانت من قطاع غزة اللي ودعت اليوم 112 شهيد في واحدة من أكبر الجنازات خلال الحرب. الوضع مش سهل، الوضع مش طبيعي. بين الأكفان صور لمواطنين يحاولون أن يتعرفوا على أسماء أبنائهم الذين يعني تم انتشالهم. ولا تقتصر المأساة على هذه المجزرة، إذ يؤكد الدفاع المدني أن نحو 8000 جثمان ما زالت مدفونة تحت أنقاض مئات المباني المدمرة في مختلف مناطق قطاع غزة. يعني الوضع مش سهل جدا. صور كثيرة حول ما جرى اليوم في قطاع غزة، 120 جنازة مرة واحدة. العالم طبعا بيتابع والعالم بيشوف. خلافات تعرقل الاتفاق بشأن مضيق هرمز. مضيق هرمز اليوم صار حديث الناس، وبجوز احنا كفلسطينيين بتأثر بأي شيء. ويوم يقولوا في خلافات على مضيق هرمز يعني الكل بدي يسأل شو اللي راح يصير فينا، وين بتتجه بنا الأمور، هل سيكون هناك ارتفاعات وما إلى ذلك. هذا الموضوع يبقى يعني يبقى حديث الشارع. سلطة النقد الفلسطينية بدأ تنفيذ شحنة بقيمة 4.5 مليارات شيكل لتخفيف أزمة فائض النقد، حيث أعلن سلطة النقد الفلسطينية اليوم بدء تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد المتراكم بالشيكل لدى مصارف العاملة في فلسطين، وذلك بعد موافقة الجانب الإسرائيلي على تبكير تنفيذها في خطوة تهدف إلى التخفيف من أزمة فائض الشيكل التي تواجه القطاع المصرفي. وقال محافظ سلطة النقد إن تنفيذ القرار سيبدأ اعتبارا من اليوم، موضحا أن الموافقة تقضي بالسماح بنقل نحو 4.5 مليارات شيكل إلى البنك المركزي الإسرائيلي بشكل فوري بعد تدخلات مكثفة قادتها القيادة الفلسطينية وبمساندة من الشركاء الدوليين. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز السيولة لدى المصارف الفلسطينية ودعم أرصدتها لدى البنوك الإسرائيلية، بما يمكنها من مواصلة تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني. يعني تخفيف من الفائض، دائما بيقولوا عندنا فائض بالشيكل ومش عارفين وين نروح بالشيكل. أي البنك المركزي الإسرائيلي وافق على تحويل يعني جزء كبير من هذه الأموال، هل ستؤثر ذلك أنهم يقولوا مسموح للفلسطينيين يوم يدعوا أموال أكثر
في البنوك ممكن يخفف من أزمة السيولة. الوضع يعني بحاجة كما يقولون إلى أن نصبر شوية وقت ونشوف شو بدهم يعملوا معنا في الحكومة حول هذا الموضوع. الأموال وتحويل الأموال أمور كثيرة يعني بتحدثوا عنها، وكل ما نتمناه بالفعل أن تخفف من العبء الموجود علينا في المنطقة. بدنا نذكر يا أخواني أن رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، كنا حابين نفتح هذا الموضوع من خلال اللقاء التالي، أكد أنه لا توجد أي مؤشرات على ارتفاع أسعار الخبز أو المواد الغذائية في فلسطين خلال الأشهر القادمة، رغم الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط عالميا، مشددا على أن الأسواق المحلية تتمتع بمخزون كافي من السلع الأساسية. كل السلع موجودة وما في داعي للخوف الهلع، ما في داعي أن بعض التجار يفكروا برفع الأسعار. مخزون الطحين المتوفر في السوق الفلسطينية يكفي لمدة 3 أشهر قادمة، فيما تتوفر المواد الغذائية الأساسية بكميات تكفي لنحو 6 أشهر، الأمر الذي يضمن استقرار الإمدادات واستمرار تلبية احتياجات المواطنين. وأوضح أن وفرة المخزون واستقرار عمليات التوريد من شأنها الحد من أي تأثيرات مباشرة للتقلبات العالمية على أسعار السلع الأساسية، مؤكدا أن الأسواق تعمل بشكل طبيعي وأن جميع الاحتياجات الغذائية متوفرة دون وجود أي نقص. الجعبري دعا المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع أو تخزينها، مؤكدا أن جميع المواد الغذائية متوفرة ولا يوجد ما يستدعي القلق. عمليات التخزين غير المبررة قد تؤدي إلى إرباك الأسواق دون أي مبرر حقيقي. في ناس عندهم أول ما يسمعوا أي شيء بيفكروا في تخزين المواد الغذائية للأسف الشديد. وسام بقول مساء الورد، الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا كثير وسام. محمد محبوب بمسي على الجميع، يسعد هالمساء. كمان بمسي على حمزة زبون، شكرا كثير حمزة. ناصر عساكرة يسعد مساك. عدي صومان مساء الخير. وكمان بنمسي على صديقنا العزيز الغالي الحاج أبو زيدون صافي، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين حبيبنا الحاج أبو زيدون.

0: ننتقل إلى الفاصل. قال وزير الخزانة الأمريكي في مقابلة صحفية: قد نتوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. وأضاف: رصد عدد كبير من السفن تخرج من مضيق هرمز حتى في الوقت الحالي. وتابع: نتوقع استقرار أسعار الطاقة، وقد نشهد تعزيزا للتجارة مع انخفاض تلك الأسعار. رح نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، ثم نعود إلى حديث البلد. ابقوا معنا.
1: راديو موال.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 0079-20-10-17
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد، الله يمسيكم بالخير، مساء المحبة لكافة متابعينا في كل مكان. أول ما نبدأ دائما بالحديث عن أحوال المواطنين، وإن شاء الله دائما أحوالكم بتكون بخير في هذا الوطن، وإن شاء الله دائما بتكون المعنويات عالية رغم كل ما يدور حولنا من أحداث. خليكم هيك دائما متفائلين، والقادم أفضل بمشيئة الله تعالى. نزار النجار يرافقنا هذا المساء بهندسة الصوت، يسعد مساك نزار على هوا موال، ودائما أجمل تحيات المحبة لكافة السائقين على الطرقات، ونخص بالذكر سائقي المركبات العمومية، ديروا بالكم على الطرقات، حاولوا انكم تشغلوا المكيف للركاب وديروا بالكم، تأكدوا دائما تذكروا انكم تحملون أرواحا في مركباتكم، أمانات ديروا بالكم عليها بالالتزام بقوانين السير، الابتعاد قدر الإمكان عن السرعة الزائدة أو التجاوز الخاطئ، وحمى الله الجميع.

هذه المحبة أيضا ننقلها لكافة المتابعين اللي بتابعونا من خارج الوطن. الله يسعد مساكم بالخير والمحبة لكل المغتربين, يسعد مساكم. الموت يا أخوان ما عليه كبير أو صغير. اليوم يعني تم الإعلان بشكل مفاجئ عن وفاة المهندس نعيم جاموس أبو العبد من نابلس الذي كان سيزف ابنته اليوم لعريسها. كان اليوم عرس ابنته لكن الأجال لا تتبدل, أجل الإنسان لا يتغير, فكان اليوم هو على موعد مع لقاء ربه. كمان اليوم في بلدة الشيوخ شمال الخليل كان يوم حزين أيضا بعد إعلان وفاة الطفل محمد محمود الحلايقة 3 سنوات إثر حادث دهس في بلدة الشيوخ. تعزينا الحارة لذويه, الله يكون بعون السائق كمان اللي دهس هذا الطفل. يعني الوضع مستهل كثير يا أخوان, مستهل كثير. ديروا بالكم على الطرقات, خليكم صحيين, والله يحمي الجميع. غزة الجرح النازف الذي لا يتوقف, مشاهد مؤثرة من تشيع جثامين أكثر من 112 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء ارتقوا جراء الأحزمة النارية التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية واستهدفت مربعات سكنية كاملة لعائلتي الحسائنة وابو شريعة في حي الصبرة بمدينة غزة عام 2023. سعد الدين يسعد مساك ابو الحكم, شكرا كثير. الوسيط القطري يعلن الحركة في غزة نفذت والتزمت بما طلب منها, وعلى المجتمع الدولي الآن الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها تجاه غزة. أبو قصي الهريمي سعد مساك. الله يعطيك العافية نزار, لا متبع. لا تركيا ولا إيران, رئيس وزراء إسرائيل السابق ومن أهم منافسي نتنياهو في هذه الانتخابات نفتالي بنت يصرح من غلاف غزة: قطر العدو الأكبر لإسرائيل, قطر هي العدو الأكبر لإسرائيل لأنها تتظاهر بالسلام. يعني الهجوم كان على قطر, هاي الدولة الذي كما قال إنها بتتظاهر بالسلام وهي مش دولة سلام على حد تعبير. يعني لكن نتمنى دائما إن يكون في سلام وفي استقرار في ربوع الوطن الغالي فلسطين وفي كل أنحاء العالم. بالنسى على دكتورنا الحبيب الدكتور أبو فادي, الله يسعد مساك الدكتور أبو فادي, أبو هنية يسعد مساك دائما بالخير والمحبة.

اليوم في حديث في بتير عن تنظيم سوق البيدنجان البتيري الثامن الذي يأتي بهدف الاحتفاء بالبيدنجان البتيري بوصفه أحد أبرز المنتجات الزراعية التراثية في البلدة، تعزيز صمود المزارعين من خلال توفير منصة مباشرة لتسويق منتجاتهم، تقليل تكاليف الوساطة. البيدنجان البتيري اللي بتشتهر فيه بتير، البيدنجان يا أخوان يعني من الأكلات المميزة اللي كتير ناس بحبوها وبطلبوها، وله دائما مكان خاص، له مكان خاص دائما في المطبخ، ونزار من عشاق البيدنجان كمان.

0: يقول لك الباذنجان مفيد لصحة القلب، يقلل الكوليسترول الضار وينظم ضغط الدم بفضل الألياف ومضادات الأكسدة، كمان له دور في انقاص الوزن، يمنح شعورا بالشبع ويحتوي على سعرات حرارية قليلة، كمان يبطئ امتصاص السكريات ويحسن تفاعل الجسم مع الأنسولين، يحارب الخلايا التالفة لاحتواء على مركبات أيضا غنية. يعني هاي نتحدث عن فوائد الباذنجان والحديث عن تنظيم سوق الباذنجان البتيري الثامن. معنا مباشرة الأخ والصديق الأستاذ أكرم بدر رئيس بلدية بتير. أستاذ أكرم الله يمسيكم بالخير.
1: مساكم حياك الله، أهلا وسهلا فيكم.
0: يعني بتير ارتبط كمان اسمها الشعبي في موضوع الباذنجان، عندما أي حدا بده يتحدث عن الباذنجان بيقول الباذنجان البتيري. شو قصة شو قصة الباذنجان البتيري؟
1: ارتبط اسم بتير، طبعا بتير هو اسم قديم يعني من زمن الرومان وقبل الرومان، لكن زراعة الباذنجان البتيري من بداية القرن الماضي اشتهرت لوجود التربة الصالحة ولوجود عيون الماء العذبة في بتير، فطعم الباذنجان البتيري يختلف عن باقي أنواع الباذنجان، فأخذ يعني سمعة كبيرة. وكان أهل القدس قديما قبل عام 1948 يتسوقوا الباذنجان البتيري لأنه بتير أول محطة قطار بعد القدس باتجاه يافا، فكان في سوق معظم أهل القدس يأتوا لشراء الباذنجان البتير والمنتجات الزراعية، كون بتير كانت من الدرجة الأولى زراعية بوجود المدرجات الرومانية وبوجود ينابيع المياه.

0: في السابق كان نعم. في أكثر من سيارتين يوميا تتجه للقدس في الموسم لتعبي أسواق القدس، لكن اليوم قلت زراعة الباذنجان البكير، لكن موجود يعني بكمية في بكير.
1: نعم.
0: بعض القرى اللي حواليها مثل حسان ووادي فوكين.
1: نعم، هذا كان سؤالي، يعني بما أن بتير ارتبط اسمه أو ارتبط الباذنجان البتيري باسم البلدة، ألا يوجد أي خطط مثلا تعاونكم مع الزراعة وما إلى ذلك ليكون هذا كمان يعني شكل مردود مالي للمزارعين وأيضا لبلدية بتير؟ ما في أفكار بهذا النوع؟
0: نعم، هو يعني للمزارعين وأصحاب الأراضي، يعني إحنا حاليا في عنا مخطط لزيادة الأراضي الزراعية وخاصة الأراضي المتروكة المدرجات وفي بعض الينابيع وترميمها وزيادة المساحات المزروعة، ترميم القنوات، في ترميم البرك، وهذا بتطلب جهد كمان من الحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية. يعني للأسف الوضع الحالي يعني ما بشجع اقتصاديا من ناحية الترميم، لكن هذا موجود، وكان يعني في 90% من أهل بتير بيعيشوا على الزراعة والقرى المجاورة كذلك. يعني في ظل هذه الأزمات الموجودة من عدم وجود أسواق للعمالة، فهذه فرصة إنه نعيد الزراعة ونستغل أرضنا ونستغل المياه الموجودة.
1: نعم، وهذا يعني شيء جميل جدا. قديش الكيلو اليوم يباع في بتير؟ عندك معلومات؟
0: 15 شيكل للكيلو الباذنجان البتيري.
1: 15 كيلو، يعني والله مش يعني مش هين، يعني ما شاء الله الى الى الى وزنه الى سعر كمان استاذ ذكرى.
0: نعم، هو يعني في السابق انا شخصيا كنت اشتري ب 20 و25 شيكل الباذنجان البتيري في اول نزوله، في يعني بدايه خلينا نقول شهر 7.
1: نعم.
0: واواخر 6، لكن اليوم يعني احنا بنحاول نخفف من الاسعار ليكون في متناول الجميع. طبعا يعني هذه سعر يعني قد ينزل لي 10، ويعني لكن بظل قلة الباذنجان الموجود قياسا للسابق فبظل السعر غالي لأنه عليه طلب.
1: نعم، وكل عام يعني العام الثامن بتنظموا اللي هو سوق الباذنجان البتيري، هذا المهرجان اللي الهدف منه اللي هو الدعم ولا يعني تسليط الضوء أيضا على بتير في هذه الموسم أيضا.
0: نعم صحيح، هو يعني هذا العام الثامن في فترة الكورونا والحرب وقفنا. السنة الماضية كان في أول مهرجان بعد الحرب، وهذه السنة ثاني مهرجان والثامن، ولكن يعني هو نوع أول شيء بتير أصبحت يعني مركز سياحي بيرتادها الكثير من السياح، كما تعرف يعني الناس في بلادنا بدها تغير شوية جو، بدهم في هذا الكبت وهذا الجو، فبيجوا على بتير. يعني حيصل في بعض الأيام يعني آلاف السياح، وهذا بشكل في الواقع مشكلة كبيرة خاصة لعدم وجود مواقف للبصات والسيارات وما إلى ذلك. يعني في فترات نضطر إنه نوظف شباب، هم أحيانا بيكونوا متطوعين يعني تسيير السيارات، ويعني هي المنطقة الوحيدة اليوم اللي صارت يعني فيها
1: سياحة داخلية
0: كثير.
1: نعم.
0: من المطاعم مثلا يعني نعم. أكثر من 10 إلى 15 مطعم موجود، وهذا صار سوق يعني كمان. بالإضافة أنت تعرف يعني الكبت اللي كان فيه الناس من الواقع اللي إحنا بنعيشه يعني في بلادنا، فبحبوا شوية يغيروا جو، وهذا الجو موجود في بتير، وإحنا بنحاول يعني عمل أماكن حتى الناس شوية تكون لهم نوع من المساعدة في المكوث في بتير في أماكن مختلفة حتى يستمتعوا بالجو ويستمتعوا بالمناظر، لأن بتير كما تعلم هي ثاني موقع فلسطيني بعد كنيسة المهد، دخلت قائمة تراث العالم اليونسكو، وفي عام 2010 من بين 41 دولة أخذ مسار اللي هو بين بيت جالة وبتير جائزة من بين 41 دولة، يعني هذا يدل على أهمية فلسطين وأهمية

0: يعني المسارات والواقع التاريخ الموجود في فلسطين. فالناس يعني فعلا بحاجة ل يعني شوية يخففوا عما بيعيشوه من الوضع اللي احنا بنعيشه كشعب فلسطيني في هذه الأيام.
1: نعم، في فعاليات راح تكون خلال هذا المهرجان يعني.
0: نعم، أول شيء في عندنا يعني معروضات غير الباذنجان البكتيري من الشمال، من جنين حتى الخليل، في كثير من يعني الناس اللي راح يعرضوا في هذا المهرجان وهذا السوق، وبرضو يعني في فعاليات ثقافية، دبكات، فرق دبكة وأناشيد وما إلى ذلك طبعا تراثية راح تكون خلال المهرجان.
1: نعم، ماديا البلدية ما بتستفيد أي شيء من تنظيم جثث، تدفع من جيبتها كمان ولا في في مردود؟
0: هو ما في مردود يعني الواقع يعني البلدية مع وضع البلديات الحالي يعني، ومع ذلك احنا يعني حاولنا يكون على مستوى بمستوى راقي يعني نوعا ما، ولكن ما في فائدة البلدية. الفائدة البلدية أول شيء المزارعين والناس العارضين اللي هم بيجوا بيستفيدوا من هذا يعني المهرجان أو هذا السوق، زائد انه يعني احنا بنخفف عن الناس يعني نوعا ما، وبنحاول نجذب يعني راح يجي كثير من المسؤولين الوزراء ونحاول نجذبهم حتى يستثمروا في بتير. نعم. لمصلحة الناس يعني. اخي عثمان والله يعني انت لو تشوف في بعض الايام لا نستطيع نقطع كيلومتر بدنا ساعة، فهذا بحاجة الى ان الناس. نعم. طبعا هذا مش بس على البتير، على كمان الناس اللي بيجوا يعني، في قد تصل بعض الأيام للناس يقولوا بدنا سياحة يعني بدنا نعيش في البلد. لكن طبعا يعني لما واحد عشان يصل بيته بده نص ساعة في نص كيلومتر بسيارة يعني، هذا كمان. فإحنا يعني هذه المواضيع راح نطرحها للوزراء، وزير السياحة، وزير الحكم المحلي، وزير الزراعة، نطرح لهم هذه الأمور حتى يساعدونا حتى. نعم. نستطيع نستقبل الناس يعني. اليوم مثل ما قلت لك يعني أصبحت بتير من المواقع السياحية اللي يعني عليها إقبال شديد، فبدنا. نعم. بالمقابل يكون في نوعا ما من الخدمات اللي نستطيع نقدمها للناس حتى يكملوا المشوار بكل هدوء وبكل راحة ونخفف عنهم كمان.
1: نعم، نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى بالفعل إن العيون، عيون الوزراء والحكومة تتجه إلى بتير، هاي القرية الجميلة الحقيقة الطيبة بأهلها وناسها وكمان بموقعها المميز. أستاذ أكرم نتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاحات يا رب، ويعطيك ألف ألف عافية، وشكرا كثير أستاذ أكرم. شكرا.
0: شكرا لك أخي رحمن، وإن شاء الله يعني بتشرفنا وبتزورنا في المهرجان أنت وكل المستمعين، وحياكم الله.
1: الله يكون معك، شكرا كثير.
0: العفو.
1: وليد أبو لطيف بيقول، أو وليد عبد اللطيف، ياريت خدمات إصلاح قنوات المياه، ياريت يتم دعم المزارعين في بتير، ياريت وياريت وياريت. وأحلى بلد بتير، من ممدوح الأعرج يسعد بساك.

0: رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى بيقول الحكومة نجحت في استرداد وتثبيت حقوق مالية لصالح خزينة الدولة بقيمة تقارب 3 مليارات شيكل ضمن برنامج واسع للتسويات المالية. الله يمسيكم بالخير جميعا. مجلس الوزراء المصادق على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر للطلبات المكتملة للشروط القانونية في ضوء طلب أصحاب العلاقة. حابين كمان نمسي على الشباب اللي بتابعونا من تكية شباب القدس في بلدة دار صلاح وبنقول لهم يعطيكم ألف ألف عافية. طبعا هم بعملوا حاليا مع افتتاح لتكية يومين في الأسبوع توزيع وجبات غذائية على العائلات المسطورة والناس المحتاجين. حقيقة من يزور تكية شباب القدس في دار صلاح وشاهد الوجوه الطيبة، الناس المتطوعين، الناس اللي بعملوا بصمت من أجل إيصال هاي الأطعمة، هذه الوجبات إلى مستحقيها، بشعر قديش إن الخير موجود في القدس وفي شباب القدس وفي كل إنسان يرنو إن يكون من أصحاب الخير. فبنوجه كل تحيات المحبة لأهلنا وأصحابنا في تكية شباب القدس، وبنخص بالذكر شباب بلدة سرباهر المجاورة، أهل الخير اللي عودونا دائما نكونوا عنوان للخير. صدقوني إن الخير موجود في القدس وشباب القدس، ويعطيكم دائما موفور الصحة والعافية. وبتمنى من المؤسسات، بتمنى من الشركات، من رجال الأعمال، حلو كثير إنك تفكر يوم تزور تكية شباب القدس في بلدة دار صلاح. طبعا عنوانهم معروف وأرقامهم معروفة، حلو إنك تترك بصمة خير في هاي التكية اللي بالفعل هي منارة، منارة للخير في هذا الوقت بالتحديد. صدقوني قديش بشعر بالخجل كثير مرات يوم تصلني رسالة على الواتساب بقوله بنشكرك على إيصال وجبة الطعام لنا. في ناس بالفعل يا أخوان محتاجين، وفي ناس بالفعل يا أخوان يعني وصل بيهم الحال، النضاق بيهم الحال. فهذه بذرة خير زرعت من شباب القدس في منطقة دار صلاح، بنتمنى لها إنها تكبر وتكبر وتكون على مستوى المحافظة في القريب العاجل. مع العلم إنها تكية شباب القدس بتغطي بلدات دار صلاح، العبيدية، الخاص، النعمان، الشواورة، زعترة، طقوع، ومناطق كثيرة في ريف شرق بيت لحم. فيعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله دائما بتضلوا عنوان للخير يا رب. جانا وردة احلى عريس وبزين وما في مخلوق. النجم الثاق شكرا كثير. اخصائي التغذيه مؤيد احمد، اخي بالنسبه للحاويات كل واحد مستحوذ على حاويه باسمه، وين نكب الزباله البلديات مهملين الموضوع. الله يسعد مساك مؤيد احمد اخصائي التغذيه اللي دائما فخورين فيك. وبنتمنى بالفعل ان يكون في حاويات عامه للجميع. طبعا أخصائي التغذية مؤيد أحمد بحكينا من بلدة زعترة الغالية على قلوبنا جميعا، الله يعطيك الصحة يا رب. ورح نتابع الموضوع مع بلدية زعترة، رح نبعث لرئيس البلدية إنه يتابع الموضوع. سعاد العزة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمان بنمسي على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم. محمود الله المستعان دائما وأبدا، دائما وأبدا بنقول الله يحمل جميع برأفة، الله يمسك بالخير، الله يقويك، يحفظك ربي يا برأفة ويديم عليك الصحة يا رب.
1: قولوا لأمه تفرح وتتهنى.
0: نادر الزغل مساء الورد والياسمين على الجميع, يسعد مساك حبيبنا نادر. الأخت إيمان نادي إسماعيل محمد, الله يمسيك دائما بالخير والمحبة, طوبة لمن خلى من الغل صدره وسلم من الغش قلبه. ما أجمل هالعبارة, طوبة لمن خلى من الغل صدره وسلم من الغش قلبه. شكرا نادي, الله يسعد مساك صديقنا نادي حسن طبعا من شباب المميزين فرطاس, يسعد مساك, شكرا كثير على رسالتك الجميلة. دائما أي بذرة خير يجب أن يتم تعزيزها, يجب أن يتم دعمها يا أخوان. أي قصة لها عنوان بالخير يجب أن تكون عنوان, وكون شعبنا شعب خير يحب الخير ويدعم الخير ويساند أهل الخير, وإن شاء الله دائما بتضل فلسطين عنوان حقيقي للخير. زميلي نزار, رح نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ثم نعود لنكمل ونجمل حديث البلد لهذا المساء, ابقوا معنا.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو موال. للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
4: حديث البلد مع عثمان صلاح.
5: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة وبالمسي على الجميع. يسعد مساكم في طفلة اسمها بسملة، سمعت عنها بمشفى طول الكرم على ما أعتقد، بتقول يسعد مساكم باسل عمر صبيح، مساء الورد والفل والياسمين. لكافة متابعي أثير موال في الوطن وخارج الوطن، لكل اللي بتابعونا، أخونا أبو محمد من رطاس الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. الدكتور مع المحافظة طبعا بتابعنا من الأردن، يسعد هالمساء، شكرا كثير. البحرية الإسرائيلية تجري مناورة واسعة تحاكي استهداف الموانئ ومنشآت الطاقة، حيث أجرت البحرية الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين مناورة عسكرية واسعة وصفت بأنها من أكبر التدريبات البحرية في السنوات الأخيرة لمحاكاة هجمات متعددة الجبهات تستهدف الموانئ ومنشآت الطاقة والسفن التجارية على طول الساحل وفي البحر الأحمر. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تتضمن المناورة سيناريوهات تشمل إطلاق صواريخ، طائرات مسيرة، يعني الوضع بشكل عام بتحدثوا عنه عن هاي التدريبات. حابين نمسي على العم الغالي أبو خالد عبيات، الله يسعد مساك عم أبو خالد وديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. شكرا كثير للعم أبو خالد عبيات على هذه الرسالة الجميلة. ألو، مساء الخير.
6: مساء النور، يعطيك العافية.
5: يزيدك العافية والصحة وهدات البال الأخ والصديق العزيز أبو الأيسم، سعدنا دائما بسماع صوتك، الله يسعد مساك.
6: أنا أسعد، بارك الله فيك، يعطيك من الصحة ويحميك إن شاء الله، يحفظكم يا ربي. عزيزي أنا بدي أعرج كذا حاجة إن شاء الله، ما بأخذش وقت طبعا أكثر من المفروض.
5: لا تفضل تفضل الوقت لك.
6: أول شيء بخصوص التعليم،
5: نعم،
6: بعد هذاك اليوم يعني مكان الحديث شد فيها، رحت يعني عرفت درست التاريخ اللي دكتورنا اللي هو وزير التربية والتعليم من محد ما خلص توجيهي لحد ما صار وزير، وين أخذ الشهادات تاعته؟ وين أخذ الشهادات تاعته يا عزيزي؟ في الهند، درس بكالوريوس في الهند، كل دراساته كانت في الهند. فالنقطة بدي أطلع إلها كالتالي، أمريكا اللي هي أمريكا وتعتبر رائدة في العلم وفي التكنولوجيا وكذا، صح عندهم الدراسة بدون كتب، تقدر تقول تقريبا
5: نعم
6: بيكونوا يعطينهم مثلا زي كتاب واحد أو هيك شيء، بس يا عزيزي في أمريكا اللي بيحصل كالتالي، الطالب لما بيروع على البيت كل إشي موجود معاه في شنطة مكتوب على الأوراق اللي بيقدر يكتب عليها، يعني عندك قراءة مثلا،
5: نعم،
6: عندك ورقة اللي تعمل عليها قراءة، عندك كتابة اللي تكتب أحرف، معطينك بيكون ورقة اللي تكتب الأحرف جميعها. المعنى إن متابعين الأطفال اللي بيكون عمارهم الطلبة مثلا فوق سن الأربع الصف الرابع، بتلاقي الطالب إذا الأهل مش قادرين يوفلوا له الكمبيوتر لابتوب، الحكومة بتعطيه لابتوب أو نعم تابلت، وبتعطيهم برينتر أخرى طابعة، شايف كيف؟
5: نعم.
6: فأنا مش عارف يعني على أي أساس إيه مدام بيقولوا إن في عندهم فائض 4.5 مليار شيكل، يا عزيزي خليهم يحطوا 1,000,000 ويطبعوا كتب له أقل ما فيها لحد صف رابع خامس، لأن للأسف أنا بقول هذا بناء يعني الاتجاه اللي ماشيين فيه، إما لسبب إن إحدى السببين،
5: نعم،
6: إما إن هيمنة خارجية عليهم إن لازم يعملوها، وهاي بداية تنفيذ عملية ونظرية سيداو تاعتهم، شايف كيف هسه طلعوا فيها، هاي كمان شوي بيجيوك في أمور أسوأ للأسف، إن بصير طلبة وطالبات وحمامات مشتركة و و و و والله يجيرنا منها. والنقطة الثانية إذا مش هيمنة خارجية، إنها الحكومة بتحاول تنصر على حساب أبنائنا وبناتنا، يعني ألا يكفي 5 سنوات فيش مدارس، 5 سنوات هذا الجيل 25% جاهل،
5: نعم
6: بدناش نقول أكثر، وإذا ما شوف الإشي اللي بيمشوا فيه هذا 25% ثانيات، يعني بيطلع عنا جيل للأسف ثالث إعدادي بيخلص صف تاسع مش راح يعرف يكتب اسمه، مش عارف يعرف يقرأ، بتعطيه صفحة يقرأها بيعمل فيها 30 غلطة. فما رأيك لما بيمشي هذا البرنامج؟ هاي نقطة. فأنا من جهتي أقول هذا نظام فاشل،
5: نعم،
6: والإنسان اللي مشى عليه ما إلى في الطالب الفلسطيني ولا زي ما بيغنوا، شايف كيف؟ ما إلهم فيه. وللأسف على وقتنا كانوا آبائنا بجوز مش بنكون جهلة كحياة، ولكن بيكون كانوا جاهلين من ناحية علمية، ولكن كان عندهم اتجاه إنك أنت لما بتروح نهار الخميس لازم عندك يكون أقل ما هنالك 3-4 مرات كتابة عربي صح، تكتب نسخ
5: 100%، نعم 100%.
6: للأسف برضه لأولياء الأمور الحالية للأسف تلفونك في جيبتك ما بيربي ابنك يا عزيزي ويا أختي، إذا أنتم ما حضتوش أنفسكم ووقفتم شان ابنائكم وبناتكم على الدنيا السلام.
5: صدقت.
6: طيب هاي نقطة. نقطة ثانية بحب أعرج لها وأتوقع أنها مهمة.
5: تفضل.
6: أتمنى من جميع أصحاب الأراضي اللي أراضيهم قريبة للمستوطنات والإشي المهدد مصادرة وممنوع وكذا، مع الظروف الاقتصادية الصعبة اللي حاليا ماشية، إنهم ما يتراكضوا لما بيجيهم واحد، بدناش يعني نتعرض لأشي، بس لما بيجيهم واحد يقول لهم مثلا أرضكم هاي ما راحت ما هي خربانة ما هي ما برد إيش، أنا بعطيك ألف دينار في الدنيا وبعطيك 2,000 دينار، نصيحتي ما حد يبيع، لأن اللي بيبيع اللي بده يشتري منك بده يسرب وبده يبيع، بيشتري منك بألف ببيعها للجهة الأخرى ب20 وب30 وب40، وفي النهاية أنت يا صاحب الأرض كان في لك سبب في دمار الوطن. هاي نقطة. شايف كيف؟
5: نعم.
6: بخصوص الشهداء اللي استشهدوا رحمة الله عليهم يا عزيزي، هاي الجسد، الجسد بالي ولكن أرواحهم راح تظل طيبة. فعزائنا لشعبنا الفلسطيني كامل، وعزائنا لأوليائهم ولأهلهم، والله يرحمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الأفضل.
5: آمين يا رب. أشكر. الله يسمع منك يا رب. شكرا. أشكر. شكرا على هاي الملاحظات القيمة.
6: بعدين على فكرة البتنجان، البتنجان عندكم في البلاد أغلى من عندنا مرتين يا رجال. شو
5: 15 شكل كيلو؟
6: إيه إحنا عندنا الكيلو بيطلع حوالي $4، يعني 12 شيكل.
5: هذا هذا البذنجان البتيري، هذا البذنجان البتيري مش البذنجان العادي.
6: أبغى مبين زي البكر الياباني.
5: حبيبي الله يكون معك يا رب حبيبي.
6: مع السلامة، يعطيكم ألف عافية، تحياتي للجميع، مع السلامة.
5: حتى البذنجان عندنا أغلى من الولايات المتحدة الأمريكية، تخيلوا. طارق عساك رئيس عيد هالمساء، والله بننافس العالم بالأسعار زي ما حكى نزار. عن جد عندنا الأسعار مش طبيعية. النجم الثاقب، يريد تكتب الاسم بالعربي، وحت أشكي همي للبحر، طلع السمك يلطم بقوله.

0: بنودي كمان تحية المحبة والمحبة ونرسلها للصديق أبو الهيثم. يسعد مساك أبو الهيثم، دائما سعيدين بهذا التواصل الجميل، يديم عليكم دائما الخير والمحبة إن شاء الله. دائما خليكم هيك متفائلين، وإن شاء الله القادم بكون أفضل للجميع. حلو كثير إن يعني دائما نشعر إن في القادم أفضل بمشيئة الله. قهوة عصائر العستيليا الطبيعية على ما أعتقد كل اسم. يسعد مساكو. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير أبو قصي.
0: الله يسعد مساك أستاذ عطية.
1: تحياتي لك جميع المستمعين والمستمعات.
0: ولك بالمثل صديقي.
1: وحبيبنا أخونا حبيبنا أبو الأيتام السابق المتصل السابق في المتحدة، أخونا سامي زياري بلجيكا جميع، وأخونا أبو الضياء، وأخونا المخيم الجيش نسيت زميلي في الجامعة نسيت اسمه الله يسهل عليه.
0: نعم.
1: أخويا أبو قصي، شوف إحنا تعطفنا على ما تفندر فيه أخونا أبو الأيتام الموضوعات. صراحة في زماناتنا كانت الشنطة كيلة، يعني بتذكر كانت تقريبا وزنها 3-4 كيلو يعني، وكان الولد الصغير يحمل شنطة كبيرة، وكان كثير يشتمه. ما أعتقد اليوم الوضع أخف.
0: نعم.
1: ولكن لا يعني أن يتم إلغاء الكتب في الحياة المدرسية للطالب، لأنه الأساس. بس يا أبو قصي، إحنا لازم نفكر بطريقة أوسع من هيك وبطريقة أرحب. مش كل قرار يمكن اتخاذه لازم ندخل سيداو وندخل الاستعمار وندخل المؤامرة وندخل المال السياسي وندخل كل شيء، وفي النهاية نطلع مكان كف. مفروض يكون في إنه عصب ذهني، يكون في نقاش مجتمعي بين المثقفين وخبراء الجامعات والمعلمين والنقابات، كلهم يقعدوا حولان طاولة مستديرة ويتبقوا على قرار يكون الهدف منه مصلحة الطالب ومصلحة المسيرة التعليمية.
0: صحيح.
1: انت علي؟ مش منطق يا أبو قصي كل قرار بيصير انه دائما عنصر المؤامرة وعنصر. وكمان من ناحية اخرى، لا يعني هذا انه لازم الحكومة والوزارة تتفرد بقراراتها وشو ما يطلع بيه ده ترميه على المجتمع ولازم ننفذ. هذا كمان قرار امر خاطئ. مفروض يكون فيه شراكة مجتمعية، شراكة سياسية، شراكة تعليمية، حتى يعني تنحصر في مصلحة الطالب والحياة والمسيرة التعليمية لا أكثر ولا أقل.
0: صحيح.
1: طبعا لازم كمان نتنبه لنقطة مهمة، إن مش كل قراراتنا لازم تكون قائمة على الضغوط الخارجية وضغوط منظمة الثقافة والتربية، مش عارف شو اسمها باختصار،
0: نعم
1: المقرة في فرنسا.
0: نعم.
1: مش ممكن كل قراراتنا خاض على تعليماتهم وإرشاداتهم، لازم يكون كل قراراتنا همها الأساسي مصلحة القضية الفلسطينية ومصلحة التعليم الفلسطيني ومصلحة الطالب الفلسطيني. فهمت كيف؟
0: نعم.
1: هلا أبو قصي النسخ، أنا وأنا صغير لما كنت أغلط كان المعلم أو المعلمة تطلب منا ننسخ الدرس تقريبا مرات تصل 10 مرات، نقص ساعة ساعتين وننسخ حتى نتعلم ونطبق.
0: نعم 100%.
1: فهمت كيف؟ مش إذا الطالب غلط ولا الطالب صار يعيط ولا الطالب يتأوى خلاص لازم نمرخه، لا، لازم بهالأسلوب يتعلم حتى كيف ممكن يحسن خطه ويحسن أداؤه التعليمي والدراسي عدا عن أداؤه التربوي. فهمت كيف؟ فمش لازم كل شيء أجانا من اليونسكو، لازم ناخذه بحذافيره بمعزل عن واقعنا ونسكت عن واقعنا الفلسطيني، بمعزل عن طبيعة حضارتنا العربية والإسلامية. هذا أنا كان في دكتور في الجامعة جامعة بيت لحم.
0: نعم.
1: يدرسني هو كان دكتور مش مسيحي، كان مسيحي، كان كل يعطي أنا ثقافتي ثقافة إسلامية وحضارتي حضارة عربية إسلامية قبل ما تكون حضارة مسيحية. فأخي أبو قصي المسيحي والمسلم كان دائما لما يعني أنا سمعت أم كلثوم قبل ما تبلش تغني راحت على قسيس مسيحي حفظها القرآن حتى تقدر تتقن كل وسائل اللي تعرف اللحن والكلمات الفصحى والكلمات الرائعة. في أبو قصيدة إحنا انتزعنا وتنصلنا لغة العربية وثقافتنا فارتين السلام، ولكن لا يعني إنه كل شيء زي ما حكيت لك ننسبه إلى المؤامرة وإلى سيدا ومسيدا. وكمان الحكومة والتربية لازم تشارك كل النخب التعليمية والثقافية في قراراتها حتى إن الشعب المجتمع يقتنع فيه
0: 100%.
1: والعمل يا أبو خصاي تجهيز البنية التحتية لجسمه، كمان تهيئة المعلم النفسية والتعليمية والمالية. مش معقول كل معلم يفعل هذا وزلم مدمر لا في بجبته شكل ولا قادر يوفر التزامات الأدنى لأسرته وتيجي تحكي يفعل أو لا تفعل. بدك تكون يفعل لا تفعل، بدك تكون يعمل له كل وسائل الراحة بالحد الأدنى. ويعطيك العافية.
0: شكرا شكرا أستاذ عطية، الله يكون معك. الله يكون معك.

0: دائما مساء الخير ومساء المحبة للجميع. شوي وبنكون مع أحوال الطرقات ودائما بنوجه تحيات المحبة لكافة متابعينا وين ما كنت وين ما توجدت. يسعد مساءكم. نادر الزغل بقول أليسا وين تعلمت عطية؟ يسعد مساك. ونادر كمان أبو ضياء بيمسي على عطية وأخونا أبو الأيسم الله يسعد مساك أبو ضياء. شكرا كثير أبو ضياء. الدكتور معني يسعد مساك دائما وأبدا. شكرا كثير على هاي الكلمات الطيبة. خلينا نتوقف مع أحوال الطرقات مع الصديق أبو محمد عطيات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إليك للمستمعين والمتابعين الكرام.
0: كيف تبدو أحوال طرقنا هذا المساء؟
1: بيت لحم حتى اللحظة ما داخلها وما خرجها خالية من جنود الاحتلال. العروبة تمر راس الجورة مغلقات. النبي يونس الفحص فرش الهواء سالكات. الكونتينر سالك في الاتجاهين. العزرية أزمة باتجاه الجنوب. الزعيم أزمة باتجاه الشمال بهذه اللحظات. فيما يتعلق بحاجز حزمة سالك في الاتجاهين، حزمة البلد أزمة وتفتيش على المغادرين البلد ذاتها. جبع حاجز بهذه اللحظات بداية أزمة للمغادرين. بسؤورة مالله والبيرة تم إغلاقه بكلا الاتجاهين. عين سيني عطار البلد عطار البرج السالكات. في الوادي أبرود الطيبة ترمس عية كذلك سالكات. أما مداخل ومخارج سنجل مغلقة بالكامل. حواجز ومداخل أريحة خالية من جنود الاحتلال. فيما يتعلق حواجز مدينة نابلس، حاجزي عين شبلي تياسير مغلقات بكلا الاتجاهين. سرى المربع عورت دير شرف خاليات من جنود الاحتلال. عناب سالك للقادمين حاجز للمغادرين. بوابات جبارة باتجاه طول كلم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك. ومدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك. هاي المعلومات والاحداثيات أبو قصي حتى اللحظة. في كل دقيقة تتغير الطريق من فتحة يتم إغلاقها أو مغلقة يتم فتحها. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا كثير. هذا بالنسبة لأحوال الطرقات. ودائما نذكر بأن أحوال الطرق تتغير بين الفينة والأخرى. ديروا بالكم على الطرقات وإن شاء الله بتعودوا لبيوتكم سالمين غانمين.

في كثير اخوان يعني ناس يعني من سن المدرسة او سن الجامعة بكونوا هيك يعني متذكرين طالب او صديق لهم حتى بعد غياب عشرات السنوات بتذكروه، فبتكون ذاكرتهم قوية. فمنيح منيح الناس اللي عندهم ذاكرة قوية. صديقنا العزيز مجدي سعد مساك. فطين أبو صلاح، صلاح تحية لك من برقة شمال غرب نابلس، يسعد مساك ومسا برقة.

هلا المحبة. طيب خلينك نزار نخرج من الأجواء هيك ونشعر شوي بعيدا عن الأخبار وبعيدا عن أجواء نكد هيك في الدقائق المتبقية. شو حاب يسمعنا يا نزار؟ مبدع دائما نزار.

0: يعني يا دوب مفتح نعسان هو.
1: أم الشعر الأشقر يا أم الشعر الأشقر وخدودك وعيونك.
0: كل الحب وكل المحبة بنقولها لكافة كافة متابعينا في كل مكان ويمسيكم دائما بالخير والمحبة. نزار هيك لو سمعنا شيء ثاني إذا في إمكانية نزار هيك ننهي على شيء جميل شيء يعني على ذوقك سمعنا. سمعنا دحيك اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع والناس هيك العائدين الآن من أماكن العمل كل قرفان وكل محشوبات متضايق من حاله. بين العصر والمغرب.

0: حبيناك نبرق تحية محبة لأخونا وصديقنا أبو أحمد البسمعنا من العاصمة الأردنية عمان، يسعد مساك ومسا الأردن الغالي عقلوبنا. فاطمة أبو صلاح،
1: أول ما نبدأ الليلة
0: بتابعنا من برقة.
1: أول

قرية برقة قريبة على رام الله أكثر من نابلس. تقع شمال غرب مدينة نابلس وتبعد عنها حوالي 17 كيلومترا. في عنا برقة في محافظة نابلس وفي عنا برقة بمحافظة رام الله والبيرة. في عنا قريتين باسم برقة.

بيقول لك تعود تسمية قرية برقة بعدة آراء, يعني تعود أبرزها الأرض التي فيها تراب وحصى ملونة أو بريق للحجارة أو نسبة إلى ولي صالح. برقة نابلس. شكرا لكل من تابعنا, شكرا لكل من كان معنا. زيدان العبيات, شكرا كثير زيدان. فاطمة ابو صلاح ببعث في تحياته لمخيم الدهيش, الله يسعد مساك. حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة الله تعالى. نتمنى لكم ليلة سعيدة آمنة برفقة من تحبون.

بنوجه كمان تحيات المحبة لكل المغتربين اللي تابعونا من كل أنحاء العالم. نشكركم على حسن المتابعة ونأمل أن نكون قد وفقنا في نقل هموم الناس وتسليط الضوء على قضايا مجتمعنا بكل مهنية.

0: إلى هنا نصل إلى الختام. شكرا لكل من كان معنا ولكل من أوصل صوته وهمه واقتراحه، فأنتم أساس هذا البرنامج، ومنكم وإليكم تبدأ الحكاية. دمتم بخير ودامت المحبة تجمعنا. حفظ الله فلسطين وأهلها، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من حديث البلد على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا اخي، ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا خلص، سكر قمر مره.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي اصرف بالشهر. طب العالم مشاكل توكل يا عثمان، يعني هو بده يشلحوا لي اواعينا؟ يعني خلينا نهيج بس، وين نهيج؟ كل المناطق كورونا.
3: انت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ ايه بدهم بيسووه وزراء، رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين إشي للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس تدخل بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أولادها، وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرأة يطلع لحكم ويصرح بالتصريح هذا، بس إيش عندهم الجرأة ليحكوا الكلام؟
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس، يعني مش تشغلها أبو قطاي، كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحن بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو موال

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.
2: راديو موال

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نرى اليوم زيارة يثرون حمي موسى، ويقترح يثرون أن يعين موسى قضاة ليساعدوه في حل مشاكل الناس. ترى هل كان اقتراحه جيدا؟ ماذا يمكننا أن نقول في ذلك؟ أرجو أن تبقى في صحبة أيها العزيز لنجيب عن هذا السؤال وغيره.
3: أسعد الله يومكم أيها المستمعون الكرام. أنتم على موعد جديد مع برنامج كنوز الحكمة برفقة ضيفكم ومضيفكم سهيل موسى. هذه ميسون فهمي تتمنى لكم أمتع الأوقات، فأهلا بكم.

شاهدت يوما نسرا قويا أصيب بالرصاص تحت جناحيه، وشاهدت البريق الذي كان يتلألأ في عينيه يخبو شيئا فشيئا، ثم رفع رأسه ونظر نظرته الأخيرة إلى الفضاء، إلى موطنه الطبيعي، إلى الجبال الشاهقة والصخور الساحقة حيث اختبطت أجنحته بالرياح العاتية فصابق البرق والرعد. كم من المرات انتصر على العواصف الهوجاء وحلق فوقها إلى عشه في قمة الجبل، كم وكم جال في الفضاء متعظما متغبطا لما أتي من قوة وقدرة على الطيران لا يضاهيه فيها طائر، ولكنه اليوم مكسور الجناح ملقا أرضا إثر رصاصة غادرة شريرة أصابته بسبب اقترابه مرة واحدة من الأرض أكثر من المعتاد. يا ليتنا نتعلم من هذا النسر بأن نبقي أبصارنا إلى فوق حيث المسيح محلقين في السماء، وإلا هبطة واحدة تودي بنا إلى الحضيض.

صديقي المستمع، أحمال المؤمن الثقيلة المضنية هي بمثابة أجنحة يطير بها ويحلق في الفضاء. يبدو التناقض واضحا في هذا القول، لكن الملك داود وهو ينوء بحمله المرير صرخ: ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح، مزمور 55:6. ولكنه عاد ووجد أن أمنيته ليست بعيدة المنال، فقال: إلقي على الرب همك وهو يعولك، أي أنك في ضيقك تدعو الرب فيقترب منك وتقترب منه، وبالإيمان تحلق إلى أحضانه.

ترجمت كلمة ثقل أو حمل في حواشي بعض الكتب المقدسة إلى ما معناه عطية الله. إذن فأعباء المؤمن وأحماله عطايا الله، تقوده إلى أقدام الرب حيث تصير أجنحة يطير بها ويحلق كالنسر في أجواء الفضاء. وكما قال الرب للشعب في القديم: أنا حملتكم على أجنحة النسور.

سرت وحدي يوما على السبيل، أنوء بحمل كبير ثقيل، لست أدري لأي مكان أميل، صوته الحنون سمعت وأنا في الضنك، بني لا تحمل هما فهذه عطيتي لك، في الضيق أنا معك لا أتركك ولا أهملك، سر في ثبات وثق أنني دوما معك.

0: أرجو أن تمضوا في صحبة الأخ سهيل موسى دقائق مفيدة بينما يتأمل لنا في سفر الخروج.
1: مرحبا بك يا أحلى الأصدقاء، أتطلع مستمعي أن أقضي بصحبتك وقتا مفيدا إذ أدعوك حتى تدرس معي فقرة جديدة من سفر الخروج، فلا تضيع هذه الفرصة أرجوك. ضمن دراستنا للأصحاح 17 من الخروج رأينا التذمر المستمر الذي كان شعار الشعب القديم في البرية. كان هؤلاء الناس محترفين في التذمر لا يضاهيهم أحد فيه، وعندما يسدد الله احتياجهم كانوا يهدؤون، ولكن ما أن تصادفهم مشكلة أخرى حتى يعاودون التذمر من جديد، وهكذا دواليك. ثم رأينا كيف أخرج الله لهم ماء ليشربوا من الصخرة، والصخرة هي صورة رائعة للمسيح الأساس الذي نستريح عليه والذي بنيت الكنيسة عليه أيضا. يسوع هو الصخرة، ولكن حياته الجميلة ومتانته لا تخلصك، كما أن تعاليمه لا تفدي نفسك. كل هذا جميل جدا، فحياة المسيح لا يوجد أحلى منها، ولكنها لا تخلصك بمجرد النظر إليها والإعجاب بها. حتى تطبيق المبادئ التي علمها المسيح قد يعطيك قليلا من اللمعان، ولكنه يبقى الصخرة التي قد تصدم رجلك فيها. قد تقع على هذه الصخرة للخلاص، ولكن لا يمكن لأي قوة بشرية أن تخرج منها الماء. فقط عندما تسحق هذه الصخرة تخرج منها المياه الحية. والمسيح صلب ومات وحمل الخطايا، سحق ليخلصك. بمجرد ما ضرب صخر الدهور بيد الرب انفتحت في الحال مجاري محبة الله الأبدية، وأرسل الروح القدس ليدعو الخطاة الهالكين ليشربوا من ماء الحياة مجانا، لكي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. خلال مسيرة الشعب في البرية صادفوا جماعة قوية تسمى بالعماليق، وهؤلاء العماليق هم صورة للجسد في الكتاب المقدس. لم تكن المعركة الفعلية في أرض المعركة، بل على قمة الجبل. كانت الحرب بالصلاة. لم يربح الشعب المعركة بمقدرتهم، لأنهم لم يكونوا أصلا رجال حرب، وكانت هذه تجربتهم الأولى في ميدان المعارك. الذي حارب وانتصر هو موسى، فكلما أنزل موسى يديه كان الشعب يخسر. نعم يا صديقي، الروح القدس هو الوحيد الذي يعطينا الغلبة على الجسد. الانتصار لا يأتي إلا عندما يسير المؤمن في الروح. ثم بدأنا نتأمل في الإصحاح 18 حيث يأتي لزيارة موسى يثرون كاهن مديان حموه، ويحضر معه زوجة موسى وابنيه، وتجمع شمل عائلة موسى من جديد. لم يفرح موسى كثيرا برؤية زوجته، لابد أن علاقتهما الزوجية لم تكن على ما يرام. نتابع اليوم تأملاتنا في هذا الأصحاح 18 ونقرأ من العدد 5 وحتى 12.
0: وأتى يثرون حم موسى وابناه وامرأته إلى موسى إلى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله، فقال لموسى: أنا حموك يثرون، آت إليك وامرأتك وابناها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله، وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من أجل إسرائيل، وكل المشقة التي أصابتهم في الطريق فخلصهم الرب. ففرح يثرون بجميع الخير الذي صنعه إلى إسرائيل الرب الذي أنقذه من أيدي المصريين، وقال يثرون: مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين ومن يد فرعون، الذي أنقذ الشعب من تحت أيدي المصريين. الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة، لأنه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. فأخذ يثرون حم موسى محرقة وذبائح لله، وجاء هارون وجميع شيوخ إسرائيل ليأكلوا طعاما مع حم موسى أمام الله.
1: لاحظ مدى روعة العلاقة بين موسى وحميه. لابد أنهم كانوا أصدقاء حميمين. أخبره موسى بكل ما صنعه الرب معهم في مصر، وكان يثرون يبدي كل اهتمام. وعند استقبال موسى لحميه قبله، ولا يذكر الوحي أنه قبل امرأته، ولا نقرأ أنه فرح للقاء بنيه. من هنا نستنتج أن العلاقات ضمن عائلة موسى لم تكن على ما يرام. وقال يثرون: مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين ومن يد فرعون، الذي أنقذ الشعب من تحت أيدي المصريين. الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة. فأخذ يثرون حمو موسى محرقة وذبائح لله. من الواضح أن يثرون لم يصدق موسى وهو في مديان عندما أخبره بدعوة الرب له لتخليص الشعب. أما الآن فلابد أنه قد أتى إلى معرفة شخصية بالله، والدليل أنه قدم محرقات وذبائح لله. يمكننا أن نرى محبة يثرون واحترامه لموسى صهره، فقد بقي عنده عدة أيام ليرى كيف كان موسى مشغولا بحل قضايا الشعب، ويقترح على موسى ما يخفف من حمله. نتابع القراءة الآن من العدد 17 وحتى نهاية الأصحاح 18.
0: فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك، كن أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله، أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف، ورؤساء مئات، ورؤساء خمسين، ورؤساء عشرات، فيقضون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون بها إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها، وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بسلام. فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال، واختار موسى ذوي قدرة من جميع إسرائيل وجعلهم رؤوسا على الشعب، رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فكانوا يقضون للشعب كل حين. الدعاوي العسرة يجيئون بها إلى موسى، وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها. ثم صرف موسى حماه فمضى إلى أرضه.
1: يقترح يثرون أن يعين موسى قضاة ليساعدوه في حل مشاكل الناس. قد تقول: إنه اقتراح جيد، ما الخطأ فيه؟ حسب الظاهر يبدو الاقتراح جيدا. صديقي، يجب أن نتذكر أنه يوجد نوعان من الحكمة في هذا العالم: حكمة الله وحكمة العالم. كان اقتراح يثرون مؤسسا على حكمة هذا الدهر، وعندما تتبع طريقة العالم فإنك لا تتطلع إلى الله، وحتما طريقة العالم لا يمكن أن تنفع أبدا في الكنيسة مهما حاولنا. يمكننا القول أن اقتراح يثرون كان جيدا، لأنه يزيل الحمل عن موسى ويوفر تنظيما ويقتصد الوقت، كما أنه اقترح ذلك عن حسن نية أسوة بموسى الذي أجهدته قيادة الشعب. ولكن المهم في الموضوع أن الاقتراح لم يكن اقتراح الله ولا إرادة الله حتى ولو سمح بذلك. دعنا نتأمل في الاقتراح لنرى جوانبه المتعددة. كما قلت، إن الله لم يقترح الأمر، وبذلك يأتي اقتراح يثرون مشككا في حكمة الله ومحبته. وكأن يثرون يقول بأن الله لم يقم بواجبه على التمام مع موسى. لو أن الله كان يحب موسى ويهتم به لأمل ذلك عليه منذ زمن طويل. ولكن لو كان فعلا هذا الأفضل وهذا ما يريده الله، لأمر به موسى قبل أن يفكر يثرون في الموضوع. الملاحظة الثانية هي أن الله كان يتعامل مباشرة مع موسى،
2: كان يجهزه لتخليص الشعب، وبهذا لم تتضمن خطته وجود أشخاص آخرين يعيقون طريقة الله في التواصل مع موسى. والله يريدنا أن نتواصل مباشرة معه ولا يريد الوسطاء. في مواضع أخرى من الكتاب نقرأ أن موسى تذمر على الله بأنه وضع عليه ثقل جميع هذا الشعب، ومن هنا نرى موسى يستعفي من المركز الشريف والمقام العالي الذي وضعه فيه الرب، لأنه إذا كان الله قد سر أن يجعل موسى الآنية الوحيدة لتدبير شؤون الجماعة، فذلك شرف عظيم قد منحه الله إياه. صحيح أن المسؤولية الموضوعة عليه كانت خطيرة، ولكن الإيمان يحول نظره إلى الله فيجد فيه الكفاية. إلا أن موسى في هذه النقطة ضعف وقال: لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي، مع أنه لم يكن مكلفا أن يحمل جميع هذا الشعب وحده لأن الله كان معه. وفي واقع الأمر كان الله هو الحامل للشعب، وما موسى إلا آلة في يد الله. وصفة موسى إزاء الرب كصفة العصا بيد موسى، وكما أن العصا لم يكن فيها شيء من القدرة في ذاتها، كذلك موسى مع الله. صديقي المستمع، إن حقيقة المسألة هي أن نبحث في هل هذه المسؤولية موضوعة علي من الله؟ فإذا كان الأمر كذلك، فلا شك أنه يكون معي ومساعدا لي في حمل ثقلها. وما دام الله معي، فالعسير يصبح يسيرا، لأن ثقل الجبال الشوامخ لا يحسب شيئا أمام قدرة الله، وريش النعام يحسب ثقيلا إذا تكلفنا حمله بدونه. الملاحظة الثالثة والمهمة هي أنه نتيجة لاقتراح يثرون خرجت منظمة مكونة من 70 شخصا تسمى بالسنهدريم، وهذا السنهدريم قبل 2000 عام تآمر ليميت ابن الله. لم يكن موسى بحاجة إلى مثل هذا التنظيم، لأن الله أعطاه القوة اللازمة للقيام بالعمل الشاق. وهكذا فقد شكى موسى من حمله فرفعه الله عنه حالا. لم يعطي الرب قوة جديدة، لأن روحه كان هو العامل سواء في الواحد أو في 70، وفي جسد 70 شخصا لم تكن فائدة أكثر من جسد شخص واحد. إن الله يا صديقي يمسح كل حكمة أرضية تدخل بينك وبينه وتعيق عمله بقوة في حياتك. الحكمتان البشرية والإلهية في تضاد مستمر، حتى أن الحكمة الإلهية تدعى الحكمة، أما الحكمة البشرية فتدعى جهالة. هذا ليس ادعاء مني، بل هذا ما يقوله الكتاب المقدس في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس: لا يخدعن أحد نفسه، إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأنه مكتوب: الآخذ الحكماء بمكرهم. يقول بولس أيضا في نفس الرسالة: وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة. نحن لا نحتاج أن نكون أذكياء أو أن نستخدم المنطق الفكري لنربح الآخرين للمسيح. ما نحتاجه هو حكمة الله لإرشادنا. نحتاج إلى قوة الله وليس إلى طرق جديدة. صديقي، هل تعتمد على حكمة هذا الدهر، أو هل تنظر إلى الله ليرشدك بحكمته السماوية؟ نبدأ الآن في تأملاتنا في الإصحاح 19 من الخروج. تتحدث الإصحاحات من 19 وحتى 24 عن الناموس. يصل الشعب إلى جبل سيناء ويوافق على قبول الناموس، بل أن الشعب استبدل عهد النعمة المطلقة بعهد الأعمال بسبب ضعف بصيرتهم وميلهم إلى الناموس عن غير فهم. ويا لها من مبادلة مشؤومة ومساومة بخسة. وما أسوأ النتائج التي حصدوها من تلك الحركة.
1: ستقرأ لنا ميسون مشكورة من هذا الأصحاح 19 ابتداء من العدد الأول وحتى السادس.
0: في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر، في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء، ارتحلوا من رفيديم وجاءوا إلى برية سيناء، فنزلوا في البرية، هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل، وأما موسى فصعد إلى الله، فناداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض، وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل.
2: هنا نجد الرب يذكر شعبه بالنعمة التي سبق أن عاملهم بها حتى تلك الساعة، ويؤكد لهم المركز الذي هم فيه ما داموا مقيمين على عهد النعمة المجاني. تكونون لي خاصة من بين الشعوب، ولا يمكن أن يصبحوا كذلك وهم تحت لعنة الناموس. وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. هذا هو السفر بالنعمة، ليس بالطائرة ولا بالمركب، بل بالنعمة. ارتحل الشعب من مصر إلى جبل سيناء بنعمة الله، وعندما يسألهم الله ما إذا كانوا يريدون الناموس، قبلوا بكل غباوة بدلا من أن يحملوا على الأجنحة. وقد ذكرهم الله بما عمل في المصريين وكيف حمل الشعب على أجنحة النسور. ربما يجدر بي أن أذكر بعض الأفكار حول النسر. النسر هو من الجوارح، ويصفه أيوب بهذا القول: تمر مع سفن البرد كنسر ينقض إلى قنصه. أما يسوع فقد قال: لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. ومع ذلك فإن النسر يستخدم في الكتاب المقدس كرمز لله وللألوهية. في سفر حزقيال تصور الألوهية بهيئة وجه نسر، وفي الإصحاح الرابع من سفر الرؤيا بهيئة نسر طائر. يتميز النسر بأجنحته القوية وقدرته على التحليق عاليا في الفضاء. قال الله للشعب: وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. هذه يا صديقي هي نعمة الله الوافرة الغنية والعجيبة. بالنعمة أخرج الله الشعب من عبودية مصر وأحضرهم إلى جبل سيناء، وجدهم بلا رجاء فخلصهم، فداهم بالدم، جعلهم يقطعون البحر الأحمر وينجون من يد فرعون.
1: نعم، إنه يحملهم على أجنحة النسور، وهو يحملك أنت أيضا مستمعي على أجنحة النسور، فلا تخف.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

حكم علي بالوحدة، والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة. ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة. امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة، يريدون منه ملعقة. كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم،